0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثير اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلا نتكلموا إن شاء الله ربنا على أزوانة والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها. وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة، لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني. سي صعيدي مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاعد تلوين الموسيقى.
2: نعم تفضل.
3: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأبارقة ومعهما جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت على السودان. جانب الجنيدية هي تقريبا نقول إحنا الغنيمة القنداية اللي يغنم، وهي مسمية على الغنيمة. هذه الجوانب تشتمل على أشوار ونحاية. الشور هو باش نسهل للمستمع الكريم بالحسانية ديني دانا والضيل اللانا وسلاغة كاملة شنبانا ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي، كيف لا نقول وريت بيت اللي ينحيه المطرب وينقال فيه القوافي اللي مولي فان.
2: جميل.
3: كيف إن لي مولا كريما لم يزال يرعى ودادي، كلما زدت نوما زادني من وأيادي. قط نهار تكررتني لحزن بالغيد مولادي، أصل مرة أنا مكذبني ومر مولي تكرادي. والله لراد الجواد مناصرك عزة عرادي وأولادي، ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
2: الله يحفظك. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات دائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيدي؟
3: جيد. حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الأشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية وله شور، ذاك هو الهول نقول المنطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. أرجع لهم كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت، هم ثمانية.
2: طيب سي صعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية. كم يفوت يقيوه والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأديه؟
3: جميل. حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو، ياك يجي الهول كامل هي ساعة. ليش الساعة؟ هي اللي يستكع عليها لبناط 60 دقيقة أكثريتهم. نعم. كاين من لبناط اللي يستكع على ساعة ونص، وكاين من لبناط الأكثرية هي اللي يستكع على ساعة. ساعة هي راحت المطرب.
2: نعم.
3: أيوة. ذيك الساعة مقسمة على سبع مقامات والله ثمانية، كلها ينعطالوا قرعتهم منذوك تعرف دقائق اللي كوماتي. ويلا مقام يجيبوا في المقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية، كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك بيرخوي الغناء وبتعجيله. المغني يعجل الغناء تعرف ويرخيه، لأن السوار دائما نحايه بعضها معجله، والهول المنطرح تعرف ما هو ما هو ما هو, ما هو معجل والاكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الاطلال وحكايه القصه الجميله مع العزف على التيدينيت.
2: جميل. طيب سي صعيدي، تكلمتي على كم يفوت المطرب من مده ديال الهول، ما كرهتوا احنا هذه الحلقه ايضا موجهه للشباب، يا كانها تحافظ على هذه الذاكره الموسيقيه وهذه المفاهيم والمصطلحات. اشن هي اسامي الاشوار وما كرهناش بالقيفان الا كان
3: الله الله. الحقيقه الاشوار لا نديروا منهم واحد ونشاهدوه، والاخرين هم اللي لا كلهم شاهدوا، لا نقولوا انا واويل انا وال، هو عند الحسانيه ولاد معود لهم الحاسي ويقبض شي برشه والدلو ويربط زايد ويسقي عليه الحيوان.
2: نعم.
3: ذاك اللي يقول الجمل يشبد الماء هو انيوال. هو الاشوار سماه على ذاك النوع من من من, من, من الاحوال. هو انيوال لملس، يقولوا هم انيوال لملس. يقول واحد فيه ولد في دمعته بالتجلاج تبان تروري ما سكنت، راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعت دنا دت. هذا قالوا انيوال لملس. كاين شور ثانيين قالوا المريره، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
2: طيب إذا كان هادو هما أسامي الأشوار، أكيد كيف تعرف سي صعيدي وأنت أدرى مني أن الرقيص جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني. أشني أنواع أسامي الرقيص؟ وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هذا الجانب الفني الموسيقي، وأكيد أن الرقيص اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هذا الرقيص؟
3: زين حتى جميل. هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلاً. نعم. هي رقصة الشرعة يقول، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار تعود ترقصها كما مرت ترقصها على المرأة وتقبض كاسين وتملى كاس العقب واحد قاب كاس العقب واحد قاب ديك جاكوار، ورقصة قيرة تعدل بصلحة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبصلحة اللي رقصة قيرة هذه. كاين رقيص رقصة قلتها التمازير، والتمازير هو تعاسير يعود الرقاص يعود واقف ويجب بنص الفوقاني قاضي ينتهي من الشطرام ويرفع العقب كأنه عاد يعاصر. كاين التقلمين، رقصة التقلمين يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمه يقول لك هز القلمونة تعودها يسوي القلمونة اللي معضقة عليه
2: رفع يديك القصة اللي كتكون
3: تحضرهم فوق تعود ترقب وتقوم خرسة كبيرة قاعد من القلمين. كاين التنسفين، لا ولاد يتنسف في كرعيه ويرقص كي زايل ومقيد يتنسف معاك. كاين تشباح كيقول لازم الشباح بيجي بالحالة. هذا هو رقص كل رقصة مسمية. كاين رقيص بالحرق معروف عند الأليات، وكاين رقيص بالدبوس يرقص ورا الرجال، وكاين رقيص بالتصبع يعود يشبح يديه ويصبع.
2: جميل. وأكيد السي الصعيدي أن كل رقصة عندها طرقها، عندها طقوسها، عندها شروطها. طيب ما القدو اليوم نتكلموا على أزوان أو الموسيقى الحسانية، ما ذكرنا أهم الآلات الموسيقية الحسانية أكيد فيها التقليدي وفيها العصري.
3: صحيح.
2: إلى سمحت سي صعيدي بداية تعطينا أسامي الآلات الموسيقية الحسانية ونبدأ بالتقليدية منها.
3: جميل جدا. الحقيقة الآلات الحسانية هي الآلات القديمة والحديثة.
2: أيه.
3: الحديثة يكلموا عدل من المعادن كيف جيتار.
2: صحيح. وهذه عصرية، هذه طارية على
3: طارية على الموسيقى. نعم. وكيف

0: في مثلا البيانو هذا جازوال
1: أيه.
0: يخبطوا به النقمات كامله،
1: والأورج، وكيف
0: والورق
1: الأورج؟
0: تماما،
1: صحيح.
0: والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو،
1: والبيانو،
0: هذا هم
1: صحيح.
0: الالات المصنوعه الحديثه.
1: إذن بالنسبة للتقليدية، الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة،
0: ذيك نقول لها تيدينيت.
1: أيه. تيدينيت شنو بتاع تيدينيت؟
0: تيدينيت
1: مناش؟
0: هي عود، تعود قدحها مستطول كي الحوض الاستطويل، وتارها أربعة تشب ثنتين اللي هما السلوك والمهارة اثنين.
1: ومن اللي يخبط هاد تيديني؟
0: الراجل الخاص المرة ما تعود
1: إذن
0: لها محل،
1: خاصة بالذكور.
0: خاصة بالذكور، واردين اردين خاصة بالعليات، لانه يندل على عدد الاقداح السلاح اللي واردين، والحفره اللي فيه ينقال هو وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل.
1: وهذوك الاوتار ديالو مناش يصوبهم سي صايدي؟
0: سلوك بلاستيك، لا سلوك بلاستيك عادي، يا غير بصيفه هو له يطول فيها 12 وتر، 12 سلك،
1: عدد الاوتار اللي كي
0: عدد الاوتار.
1: نعم،
0: يا ويديرهم تيقوات شكلهم واحد في الغرض، يا غير متطاولين باش يختلف الصوت في تصويت الآلة اللي هو هو الحفرة اللي وسط أردين. قالوا هو هذا هو أردين.
1: وعلى ذكر تيدينيت، قد سمعت أن في واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتر واحدة،
0: حسب اختيار المطرب. إذا بغى يدير وتر واحد، إذا بغى يدير اثنين، بغى يدير ثلاثة، ذاك هو اللي باغي. كاين الطبل بس يطيع جل ملبس به السلاج ويرد.
1: طيب، اكيد سمعت، قد سمعت سي صعيدي وانت غادي تشرح لنا اكثر والمستمعين، ان فيه واحد مجموعه ديال الاشوار اللي ما عاد تستعمل. شنو هي الاسباب؟ في الموسيقى ديال ازوان كانت فيه واحد مجموعه ديال الاشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان، ولكن بحال كانها انقرضت اليوم. شنو هي الاسباب وشنو هي بعد كاع الاشوار؟
0: جميل جدا والله. الاشوار اللي هذا زوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين، يعني عن اول ما وعد لنا زوان الجامع الكحله والناس اللي خبيرين فيها اليوم مشاو كاملين. سبحان الله العظيم، كيف المطر الشداد ولا بو قرن
1: ومشى معاهم،
0: كيف سيد احمد البكاي والعوا، كيف هو لازم يدع الكهولة. ذوك الكهولة اللي مشاو معاهم الأشوار القديمة. هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبر منهم واحد يسجل بم يدير في هذول الأشوار اللي هما.
1: وتكد تعطينا ساميهم هذا الأشوار؟
0: والله والله والله خالق شورن قالوا القميص، لا القميص وتوف، وخالق شورن قالوا تقرين، وتقرين كلمة سودان. وكاين شورن قال الرج، الرج تعرف حسانية ولاد مرج به النعاس. وكاين القيام، شور القيام، وكاين السيق، وسمعنا السيق هذه اللي وليات
1: هذيك اللعبة الشعبية.
0: وكاين الكلاب، شورن قالوا الكلاب، وكاين شورن قالوا القرين. هذا كامل المطربين يسموه كيف غاو.
1: وفي قيفان سي صعيدي يتكلم على
0: واحد يقول يشكر واحد يشكر واحد على خبرته الاول، يقول له تخبط الكلاب بلا عتيك، وتخبط في الهول خبيط سيق، وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الاساس، تخبط القميص وتقرين، تخبط القيام خبيط زين، تخبط الرجل اهلين، وزوانك تخناسوا فما قدوك فهم زين زين مالي تنقاسوا، تخبط غراس بلا نزاع جبتو وتجيب اجناسو، شاعر غيرك في الحق رابط راسي غراسو.
1: الله لا يبكمك، ما شاء الله عليك، كان حييك. إذن باسمكم مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليه، قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم، يكنه يكون على معرفة الموروث الثقافي الحساني، لا سيما في الشق الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوان والموسيقى الحسانية. إذن باسمكم مستمعينا الكرام أشكر ضيفي الكريم سي صعيدي حسن الحاتم اللي استضفناه بصفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقامات وظهورها، أي فن الهول بشكل عام، وأزوان

0: أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: ولي حس يكون تيران زحدو زينين ملزين
1: شك
0: حس يكون تي لان حسدو زينين ملزين
2: حسك وانت

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: وحكات وغنات
0: لغنات معاك مرة ما تلبثتات.

الانتخابات التشريعية أمانة ومسؤولية. برنامج التوعية الانتخابية من تنشيط الدوشاب.

0: بكار.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في هذا الخاص عن الانتخابات التشريعية المقبلة. باسمكم جميعا أيضا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ والفاعل الجمعوي عمر أصويني، وأشكره على تلبيته لدعوة الإذاعة له في هذه الحلقة الخاصة. مستمعي الكرام، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة تدخل بلادنا محطة جديدة من محطات الممارسة الديمقراطية، محطة يختار فيها المواطنون ممثليهم في مجلس النواب ويعبرون من خلالها عن تطلعاتهم وانتظاراتهم بشأن المرحلة السياسية والتنموية المقبلة. إذن أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا، الأستاذ عمر، مرحبا بك وسهلا دائما عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل. ما الذي يميز الانتخابات التشريعية عن غيرها من الاستحقاقات؟
2: بداية تحية طيبة لكم وشكرا للاستضافة الكريمة وتحية للجمهور الكريم بجهة الداخل والذهب. سؤالكم الأول حول ما يميز الاستحقاقات التشريعية عن غيرها من باقي الاستحقاقات، كونها متعلقة بمؤسسة تشريعية، ما يميزها هو اختصاصات الجهة التي سننتخبها اليوم، بحيث أن الانتخابات التشريعية كتهم مؤسسة البرلمان، في حين أن الانتخابات غيرها كنهضروا الانتخابات الجماعية كتهم تدبير الشأن المحلي اليومي اللي قريب لنا. إذن ملي كنتحدثوا عن الانتخابات التشريعية، حنا كنتحدثوا على مصير دولة كاملة خلال 5 سنوات تشريعية، نظرا للأدوار اللي كتمارسها المؤسسة التشريعية، سيما أهميتها في كونها هي بحكم مضامين الدستور هي اللي منها كيتشكل الجهاز الحكومي اللي غادي يقود البلاد في المرحلة القادمة، ثم الأدوار ديال البرلمانيين ديال المؤسسة في تشريع القوانين وكذلك في القرارات التنموية الكبيرة اللي كتهم البلاد ديالنا. لهذا فالاستحقاقات التشريعية كتختلف بكونها المواطن يجب أن يتعامل معها باعتبارها تهم الوطن وليس الجماعة التي يقطن بها، أي شأننا جميعا وليس شأن جماعة حيث يقطن.
1: نعم، إذن شنو اللي يميز الاستحقاقات هذه السنة عن غيرها من استحقاقات السنوات الماضية؟
2: نعم، هو صراحة الحمد لله في إطار واحد السيرورة ديمقراطية كعرف المغرب، سيما انخراطه في بلورة مكانة لائقة بالمرأة والشباب. هذا خلانا المغرب خلال السنوات اللي فاتت أنه طورنا واحد تجربة كتهم توسيع قاعدة المشاركة النسائية ومشاركة الشباب. إذن اللي كيميز هذه السنة هذه هو أننا احنا اليوم في واحد المرحلة ديال تراكم وديال اختمار واحد تجربة ديمقراطية في المغرب كتهم موقع المرأة داخل مؤسسة المنتخبة، وهذه السنة بالأساس ما يهم طور الشباب بحكم التيسيرات والتحفيزات التي جاء بها القانون، طبعا الحال جاء بها القانون الجديد لمنظمة الانتخابات لصالح الشباب لتحفيزهم وتشجيعهم على خوض غمار هذه الاستحقاقات وولوج المؤسسات المنتخبة. إذن ما يميزها هو واحد دفعة قوية في اتجاه تشجيع الشباب على المشاركة السياسية من خلال الترشح بالأساس، سيما مهمة توفير دعم لتمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للمرشحين.
1: نعم، وهذا يعني يحفزهم على الترشح وعلى الإقبال. نعم، على المشاركة
2: بطبيعة الحال. بطبيعة الحال أن الشباب كانت أهم العراقيل اللي كتلقى الشاب يوجهها قدامه. إلى ما كنا غنهضروا على الترشح داخل المؤسسة الحزبية، فكنهضروا على الترشح المستقل.
1: صحيح.
2: أكبر عائق الترشح المستقل هو تمويل الحملة الانتخابية.
1: نعم. أما بالنسبة القدرة عليها، نعم،
2: طبيعة الحال داخل المؤسسات الحزبية فطبيعة الحال كاين عوامل أخرى اللي كتخلي الشاب يوصل أو ما يوصل لثقة الحزب في الترشيح ديالو.
1: نعم.
2: طبيعة الحال. نعم. وبالتالي إذا العائق الأكبر اللي كان هو مسألة تمويل الحملات فهو اليوم مدلل بالنسبة للشباب، وبالتالي كيعطيهم واحد الحافز أكبر من أجل خوض غمار الترشح والمنافسة الانتخابية.
1: إذا كيف يجب على المواطن استقبال الحملة والتعامل معها مع البرامج الانتخابية؟ هذا يعني سؤال موجه لكم أستاذ عمر، ونحن هون بجهة الداخل والي الذهب على غرار باقي جهات المملكة.
2: نعم، هو بطبيعة الحال الحملة الانتخابية هي واحد اللحظة تواصلية.
1: نعم.
2: لا بد من استثمارها. لماذا؟ لأنه هي واحد المحطة اللي كيمكن الحزب السياسي أنه يوصل المواطن الرؤية ديالو المشروع ديال الدولة اللي يسبو أن نصل إليها. طبيعة الحال من خلال برنامج الانتخابي ديالو، فهذا البرنامج هو يعكس إيديولوجية الحزب. فهنا فين كاين الاختلاف على الانتخابات الجماعيه. فالانتخابات الشرعيه في البرنامج الحزبي كيعطينا صوره على ايديولوجيه الحزب
1: مستقبل
2: بطبيعه الحال. اذا كنعرفوا ايديولوجيه الحزب هذه واحد، اذا الحزب خصو يستغل الفرصه باش يوصل الفلسفه ديال المواطن. ثم المواطن هنا خصو يستغل الفرصه باش يفهم
1: كي يعرف
2: بطبيعه الحال يفهم البرامج السياسيه الاحزاب اللي متنافسه في الحمله الانتخابيه، يفهم كذلك ايديولوجيه ديالها وعلاش كتستند، يفهم حتى هو موقعه في تصور الحزب.
1: صحيح.
2: اذا هو خصو يستقبل الانتخابات التشريعيه بواحد الرغبه في استثمار هذه اللحظه التواصليه من اجل توسيع الفهم ديالو بالمشهد السياسي بالايديولوجيات الحزبيه وبرامج الحزبيه، وهنا باش يكون عنده فرصه ومتناول التفكير والاختيار. حيث الانتخابات التشريعيه راها مصيريه للوطن، وبالتالي في الاختيار تيخصنا نفضلوا مصلحه الوطن
1: صحيح
2: على اي حاجه. وبطبيعه الحال هنا كيبقى في ذلك فليتنافس المتنافسون، كل حزب خصو يعطي الافضل عنده من حيث تصورات ديال تدبير البلاد في المرحله القادمه.
1: نعم، هي اسئله كثيره تطرح نفسها، ونحن نختار من هذه الاستحقاقات، لانه هذا يعني لا يمثل فقط موعد انتخابي، يعني انما ايضا يشكل اختبار جديد للثقه بين المواطن والمؤسسات، وهو فرصه ايضا لتجديد يعني الفعل السياسي وربط المسؤوليه بالانجاز والمحاسبه. نعم، هذا خاصه المواطنين يفكروا فيها. نعم،
2: طبيعة الحال لحظه التصويت هي لحظه ربط المسؤوليه بالمحاسبه. يعني ملي كنجي نصوت فانا تنصوت اقلد مسؤوليه لمن اصوت عليه.
1: نعم،
2: وفي نفس الوقت من حقي في الانتخابات الماجيه اني نحاسبه الى ما التزمش لي بالوعود اللي عطاني من خلال البرنامج الانتخابي ديالو. فاذا التصويت هو لحظه لابداء الراي واصدار الحكم او التقييم للمرحله اللي سبقات.
1: نعم،
2: فصوتي كيحدد مصيري.
1: نعم،
2: داخل هذا الوطن في السياسه العامه اللي غنتبناو، في البرامج الحكوميه اللي غتسطر. وبطبيعه الحال هنا ربط المسؤوليه بالمحاسبه. الى انا راضي فانا اصوت لصالح، الى انا غير راضي فانا اصوت لجربة جديده.
1: صحيح.
2: بطبيعه الحال بناء على القناعات ديال هذا المواطن هذا. وبالتالي فلحظه الاستحقاقات هي لحظه كتبين لنا بالفعل كيفاش المواطن عنده دور اساسي في ربط المسؤوليه بالمحاسبه من خلال تمرير من هو راضي عنه.
1: نعم،
2: ومن يضع فيه الثقه لكي يقود البلاد في المرحله التشريعيه القادمه. وبالتالي فكما قلت يا استاذه في السؤال ديالكم فراها عندها واحد الاهميه كبيره.
1: صحيح، صوتك امان عليك. نعم،
2: بطبيعه الحال. وهنا فين كنقدروا نهضروا على التصويت، هو ماشي فقط حق،
1: صحيح،
2: فهو واجب. فعندما لا تصوت فانت قد اضررت بمن مارس حقه وصوت.
1: نعم، نعم، نعم، صحيح بالفعل. يعني هناك اولويات ينبغي ان تتصدر هذه البرامج الانتخابيه واللي ينتظرها المواطنين من هذه يعني الانتخابات المقبله والبرلمان المقبل، باش يدافعوا لهم عليها واللي نعيشها الشارع المحلي بصفه خاصه جدا داخل وادي دهب. فنظركم شنو هي هذه الاولويات؟
2: واخا استاذه هنا سؤالك نقدروا نتناولوه. نعم، من دور كيفاش الحزب كيشوف تسطير البرنامج.
1: نعم،
2: يعني واحد الحزب سياسي معين باش يسطر البرنامج اللي غينزل به المنافسه الانتخابيه بطبيعه الحال المواطن. هذه البرامج السياسيه او هذه البرامج الانتخابيه هي تبنى على تشخيص لواقع.
1: نعم،
2: لكن على الاحزاب السياسيه ان تكون او تتحلى بالمسؤوليه والامانه في التشخيص، لانه الكثير من يضع البرامج ينطلق من منطلق il faut prendre les gens par leur centre d'intérêt، ناخذ الناس بمركز اهتمامهم.
1: نعم،
2: ويقدر يكون هذا الاخذ كاذب، يعني نرفع الشعار ونوضع اجراء كنقول للناس غادي نقدر نشتغل عليه وهو غير ممكن. فمادام السياسه هي فن الممكن، فحتى الاحزاب السياسيه برامجها خاصها تعكس مستوى الوعي السياسي لهذه الاحزاب.
1: صحيح،
2: ونقترح على الناس برامج من الممكن
1: تمس الواقع،
2: تكون طموحه. نعم، تكون طموحه. نعم، وجريئه. تكون طموحه باغي نوصلوا للافضل، ولكن في نفس الوقت تاخذ بعين الاعتبار امكانيه التحقق باش ما نكونوش نكذبوا على المواطن وكل مره نقولوا الوعود الكاذبه.
1: صحيح،
2: بحال نعطينا واحد المثال على سبيل النكته فقط. كنعقل واحد المره في الصغار ديالنا في اطار حمله انتخابيه معينه وكانت جماعيه في واحد اقاليم شمال المملكه. هي كانت جماعيه والمرشح كيوعد الناس باحداث الجامعه في المدينه. لا وبالتالي فالوعد يجب ان يكون قابل التحقق ومن اختصاص المؤسسه التي اترشح لاجلها
1: قابل للتحقيق
2: معها بطبيعه الحال. فالمواطنين ما خصناش ناخذهم بواحد المنظور انهم اغبياء، لا المواطن واعي ذكي وقادر يميز ويختار.
1: الجميع اليوم اصبح واعيا ويعرف ما يجب عليه وما هي يعني حقوقه وواجباته نحو يعني وطنه ونحو من يمثله ايضا.
2: بطبيعه الحال راكم شفتوا انه في المرحله اللي فاتت عرفنا واحد الخروج ديال الشباب للشارع في اطار مطالب المشروع بطبيعه الحال، كيفاش تعاملت معها يعني بواحد الشكل اللي مزيان لحد ما يعني في الاطار الانصات. اليوم راه الاحزاب السياسيه خصها تبين انها تصنطات.
1: نعم.
2: وتعطينا
1: وخذت الدرس. نعم.
2: بطبيعه الحال هذا الدرس خصنا ناخذوه لانه خاصنا نوريو الناس اننا تصنطنا لكم.
1: نعم.
2: وطموحاتهم خصهم يلقوها. وان كنا نطمح اننا نلقاو حتى الشباب من هذوك الفئات مرشحين حتى هما المؤسسه ويلعبوا دورهم في اطار الديمقراطي اللي كتمنحوا القوانين ديال البلاد.
1: نعم صحيح. هو اللي تبادل لنا محور اخر وهو محور الشباب والمراه فهذه الاستحقاقات، كيف يمكن رفع مشاركه الشباب في الحياه السياسيه، وهل وصلت المراه الى التمثيليه السياسيه التي تستحقها من جهه الداخل وادي الذهب؟
2: نعم. هو بطبيعه الحال واش وصلنا ما وصلناش، هذا السؤال عنده واحد نوع من النسبيه.
1: نعم.
2: لانه احنا اليوم فضل من البارح
1: كل حاجه،
2: ولكن باقي غنكونوا احسن غدا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
2: دونك نعم. ديما هاد النسبه خصنا نستغلوا بها.
1: صحيح. الحمد لله المراه من جهه الداخل وادي الذهب يعني ارتفعت نسبه مشاركته في الاستحقاقات ويعني وحققت يعني مكاسب بروجها المجالس المحلية والمجالس الجهوية. غير في نظري كامرأة يبقى دائما هذا اللي يعني هذا تحقيق هذه يعني الأمور يجب أن يرتقي إلى مراكز أكثر من هذا، لأنه دائما نرى المرأة في تمثل يعني مشاركة فقط تعددية، ليست مشاركة فعالة في هذه المجالس. لا يمكنها اتخاذ القرارات في المجالس، لا يمكنها أيضا المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وهذا يعني يحز في نفسي حقيقة، ونتمنى إن شاء الله أن يتغير في القادم.
2: واخا أستاذة. نعم. هو خصنا نكونوا موضوعيين.
1: نعم صحيح.
2: التحسن اللي كاين هو أن عندنا مقعد واحد للمرأة. نعم. خارج اللوائح المخصة للنساء.
1: نعم.
2: إذا في اللوائح العامة امرأة واحدة فقط في إحدى الجامعات القروية اللي استطاعت تنجح في الانتخابات سابقة.
1: نعم.
2: خارج إطار لائحة النساء.
1: نعم.
2: هو بطبيعة
1: ليست بجهة داخل وادي الذهب.
2: الحمد لله هي إيه. نعم. واحد. نعم. ولكن راه واحد فقط
1: قليل
2: جدا. قليل. إذا خاصنا نحفزوا المواطن. نعم. على الثقة في المرأة.
1: صحيح.
2: لأنها قادرة وبينتنا نماذج وتجارب كثيرة، جدية المرأة في الاشتغال وفي تفانيها في العمل والتزامها بالقضايا اللي كتلتزم بها كتلتزم. إذا خصنا المواطن يمنحها ثقة أكبر، هذا من جهة. من جهة ثانية واليوم كنسمعوا تداول الأحزاب السياسية المواضيع وكلاء اللوائح، خصنا نسمعوا نساء وكيلات لوائح من خارج إطار اللوائح النسائية الخاصة بالنساء.
1: نعم.
2: وهذا هو اللي غيبين لنا بأنه ما كانت تقدمت، لأن تقدم ما كانتها وفي عقليتنا هو الأول.
1: صحيح.
2: عاد نتمنى ونشوفوا النتائج في أمور أخرى. التقدم هذا ما كان في عقليتنا وأننا نمنحها ثقتنا داخل المؤسسة الحزبية ونعطوها فرص أكبر في الترشح داخل اللوائح العامة وندعموها الترشيح هذا كمؤسسة حزبية. ثانيا كمواطنين في لحظة التصويت خصنا حتى هي إذا كانت المرأة غادي تقدر تعطيني تجربة جديدة فلما لا أخذ هذه التجربة هذه ونشوف تجربة المرأة في المجال. وبالتالي فالمواطن نفسه خاصه يشجع المرأة من خلال التصويت عليها. فنقدروا نبرروا للاحزاب السياسيه ما كتعطيهمش لوائح وكيلات اللوائح العامه.
1: نعم.
2: لان حتى الحزب نفسه ما تيقش في المواطن غير تيق في المراه،
1: وهذا ما سيكون.
2: وبالتالي خاص عاوتاني الحزب يلعب دور تاطيري ويبين الكفاءات ديالو، فما دام دوره انتاج النخب فهناك فرص كثيره ومحطات كثيره تبين لي النخب اللي كتنتج.
1: صحيح.
2: واعطيني سلط لي الضوء على المراه والشباب.
1: نعم.
2: باش حتى المواطن يشوف النموذج قدامه يقدر يتشجع يثق فيه ويمنح الثقه ديالو. اذا راه باش نشجعوا المشاركة النسائية والشبابية في الانتخابات فخصنا نشجعوهم في عقليتنا هي الأولى.
1: صحيح.
2: ومنحوهم الثقة قادرين.
1: إذا نقطة أخرى بغيت نعطيها لكم ملاحظة بصفتي كامرأة، على مستوى يعني الجماعات اللي تنظم بها الانتخابات بالدائرة الوحدية بدل اللائحة يعتبر تخصيص مقعدين، واحد للرجال وواحد للنساء دون غيرهما من الدورة الانتخابية بالجماعة نفسها. هذا يعتبر مساً بمبدأ يعني المساواة وتكافؤ الفرص، الذي يفترض أن يتم ضمانه للنساء بجميع الدول الانتخابية. مثلاً هناك دائرة يعني فيها أصوات كثيرة مثلاً، ودائرة أخرى هذه دائرة ترشح فيها امرأة ورجل، وبينما في الدائرة الأخرى التي هي أقل نسبة من الدائرة الأخرى ترشحت

0: بطبيعة
1: طبيعة
0: الحال.
1: الحال هو ما يمكنش نضمنه 100%، ولكن على الأقل نضمنه أكبر قدر ممكن من هذه المساواة وتكافؤ الفرص.
0: نعم.
1: ولكن يا أستاذة، إذا كانت عندنا في عقلية المواطن هذه المساواة تامة وفعلية، ماشي قانونية في النص القانوني فقط،
0: وهذا
1: في
0: مهم
1: عقلية
0: جدا.
1: المواطن،
0: نعم صحيح.
1: فهنا هاد ما غنحتاجوش إجراء أو تدبير من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، لأن الفرص متكافئة في كوننا كنعتبروا المرأة والرجل
0: متساوية
1: سيادة.
0: يعني في الحقوق والواجبات. نعم
1: طبيعة الحالة هنا في هذه الحالة هذه.
0: نعم
1: أما إذا كنا إحنا في عقليتنا كنديروا هذا التمييز، فهنا غنحتاجوا إجراء التيسير ضمن المرأة تكافؤ الفرص، وبالتالي فساحة النضال الأساسية من أجل تحسين مكانة المرأة والشباب هي عقلية المواطن.
0: صحيح. واللي من هذا المنبر ندعوه للمشاركة المكثفة في التصويت في الانتخابات القادمة، سواء كان امرأة أو الشاب، يعني هذه فرصتهم للتعبير عن يعني انتظاراتهم وعن طلباتهم في الحصول على يعني حقوقهم كاملة. شنو من هذا المنبر توجه أنت للشباب وللنساء وللمواطنين بصفة عامة؟
1: احيانا كنسمعوا بعض الاراء الغاضبه حول الاداء
0: صحيح. نعم
1: التمثيلي للمنتخبين في المستوى الوطني. اذا فكتسوق في لحظات اللي كيكون فيها المواطن غاضب على اداء انتخاب،
0: نعم
1: اداء تمثيلي
0: هذا لا
1: للمنتخب
0: يجعله
1: معه
0: يعزف عن المشاركة.
1: بطبيعه
0: نعم
1: الحال. هذا الغضب، السؤال رقم واحد، واش شاركتي اولا في انتخاب؟
0: نعم
1: هذا واحد. اذا اهميه المشاركه، خصك تكون كتشارك باش تمارس
0: صحيح.
1: حقك في محاسبه
0: نعم ذلك الشخص الذي
1: بطبيعة
0: يتم
1: الحال من
0: تحاسيبه
1: خلال
0: بطبيعة الحال. نعم
1: بطبيعة الحال. هذه واحد. زوج، هل صوتت عن قناعة؟
0: نعم وهذا الأهم.
1: هذه القناعة أولا احنا سنهضروا في المغرب على البرنامج الحزبي،
0: نعم
1: ولكن حتى على الشخص، هذا هو
0: صحيح.
1: ما يميز انتخاباتنا،
0: نعم
1: أنه احنا عندنا جوج الحوايج، عندنا البرنامج
0: نعم
1: وعندنا الشخص
0: الذي
1: واش من
0: تصوت عليه.
1: نعم تمام.
0: نعم
1: وبالتالي فالسؤال لذاك المواطن، واش خديتي ما يكفي من التفكير وخديتي اختيار مقتنع به
0: نعم
1: من اجل التصويت؟
0: كي تتحمل مسؤولية ما يقع بعد ذلك. نعم صحيح.
1: فنقدر نعطي واحد النموذج استاذه، في الانتخابات الفرنسيه في واحده من السنوات اللي كانت هناك توجه في يعني المواطن تيق في فوز اتجاه معين سياسي
0: نعم
1: معين،
0: نعم
1: فديك الثقه خلات الناس ما يمشوش يشاركوا تيقين انهم فايزين. في النتيجه كانت انه في الدور الاول كانت
0: صحيح.
1: الانهزام ديال التوجه. وبالتالي فهذا هو الحق اللي واجب عليك ديرو،
0: نعم
1: هذا حق واجب عليك تمارسه. علاش؟
0: نعم
1: لانك الا ما مارستيش شيء فكتضيع عليك فرصه
0: فرصة. نعم
1: ديال 5 سنوات، هذه اولا.
0: نعم
1: ثانيا كتضر بالحق باللي مارسوا هذا الحق هذا.
0: نعم
1: اذا اهميه التصويت، لانه انتمائك للمجموعه
0: صحيح.
1: كيتجلى في شنو تتبدل من اجل هذه المجموعه.
0: من أجل هذه المجموعة. نعم
1: فابسط ما يمكن تبدله من واجب من اجل المجموعه هو انك تؤدي واجبك في التصويت.
0: نعم
1: عندك الثقه، ما عندكش الثقه، عندك ارتياح، هذا الشيء قناعاتك بناء على التجربه الشخصيه اللي مارستي.
0: نعم
1: فاذا كنت انت دائما كدير نفس الطريقه، فما توصلش لنتيجه مختلفه. الا بغيتي توصل لنتيجه مختلفه خصك تغير.
0: صحيح.
1: مزيان. اذا فما نقولش لا انا ما كنثقش في كل شيء، واخا ما كنثقش في كل شيء القانون عطيك اطار انك ترشح للمستقل، واخا ما كنثقش في كل شيء سير انت الحزب،
0: صحيح
1: ما كنثقش دير حزب.
0: صحيح.
1: اذا
0: يعني كل شيء
1: ما كاينش
0: متوجه
1: عندنا، ما عندناش مبرر
0: مبرر
1: يخلينا
0: رفضي ان نصوت. نعم صحيح.
1: نمارس
0: ونشارك.
1: حقنا.
0: نعم
1: ما عندكش مبرر انك ما تمارسش
0: هذا حق
1: الحق.
0: يعني وكفله لنا الدستور وواجب علينا دائما نلبوه. دائما صحيح.
1: الاشكال في هذا الحق بالتحديد انك ملي
0: نعم
1: ما كتمارسوش كتضر بحقوق الاخرين
0: صحيح. قبل حقك اولا.
1: بطبيعه الحال. غادي
0: نعم
1: تقول لي واحد التوجه اللي فاز وما كناش باغينه وما راضيينش، هو فين كنتي؟
0: نعم
1: كان خصك تكون في التفكير الجماعي مع الناس في اطار الحملات باش كيجيو الحمله الدور، وناقش مع جارك وناقش مع صاحبك وتداولوا البرامج وشوفوا شكون الانسب واللي فيه مصلحه فضلى واللي فيه انتظاراتنا كاملين، فين كنتلاقاو غالبيه انتظارات المواطنين، ونمشيو في ذاك الاتجاه.
0: واللي هي انتظارات عامة ومعروفة عند الجميع. نعم الصحة ويعني التعليم الشغل هذه
1: هو
0: يعني
1: انتظارات المواطن متناميه
0: نعم
1: يوما عن
0: صحيح
1: يوم.
0: صحيح.
1: فاذا وفرت له مثلا،
0: نعم
1: نعطي غير واحد المثال بسيط، من زمان كنعقل انه في قبل سنوات التسعينات الاقتدار المدرسي كان في واحد الحد كبير،
0: نعم
1: وازمه الموارد ديال البشريه في التعليم، هذا استاذ هذا كذا، كانت كبر.
0: صحيح.
1: اليوم عندنا

0: مستوى أفضل، ولكن لازلنا نقول نحتاج إصلاح. هذا معناه أنه نسبية يعني رفاهية الحق، إنك نوصل لواحد الحق النسبية فيه، ففيما وصلنا لواحد الدرجة غتبنى الدرجة اللي ثانية، إذا ديما تطلعاتنا
1: وهذا هو
0: كتكبر
1: المهم. الحياة هكذا
0: بطبيعة
1: يعني
0: الحال، ديما طموحاتنا كتكبر أكثر
1: تتحقق أكثر يوما بعد يوم.
0: كتحقق
1: صحيح،
0: بإصرارنا عليها،
1: نعم إصرارنا بطبيعة الحال،
0: كتحقق بإصرارنا عليها، وحقنا في المشاركة نلتزموا به.
1: التزموا به، وهذا واجب لنا
0: ديما
1: كالالتزام به.
0: كنشوف شتي ملي كنرفع نسبة المشاركة وكيكون ذاك المشاركة المواطنة، فحتى المنتخب كيوضع بعين الاعتبار
1: نعم
0: أنه كاين مواطن يصوت باقتناعات، فهذه الاقتناعات أو القناعة ديالو هي اللي غدا غتحاسبني وما ندوزش مرة أخرى. فإلى أنا بغيت نبقى خاصني
1: نكون
0: نأدي
1: قد
0: الواجب
1: المسؤول،
0: ديالي على
1: نعم
0: أكمل وجه وناضل من أجل تحقيق تطلعاتهم.
1: هذا المواطنين، نعم
0: والانتخابات التشريعية هي فرصة أكبر، علاش؟ لأنه هذه هي الفرصة فين هذاك اللي غيمثلني غيدوي على مصيري التنموي
1: نعم داخل جهتي وداخل
0: في إطار الاستراتيجية
1: مدينتي.
0: الوطنية،
1: نعم
0: في
1: نعم
0: إطار
1: صحيح،
0: الاستراتيجية الوطنية
1: بطبيعة
0: اللي
1: الحال،
0: غيناقش أمور كبر.
1: نعم
0: إذا هذه فرصة باش نجسد هذا الحق هذا ونمارسه، فالإنسان ما يبررش عدم المشاركة بأسباب واهية وتافهة، خاصو يقراها بشكل موضوعي. اللي ما كتشاركش كضرنا كاملين،
1: نعم
0: اللي
1: صحيح،
0: غادي تشارك إلا ما راضيش اختار جديد، إلا أنت ما بغيتي حتى حاجة من هذا الشيء نوض سيدي دخل الحياة السياسية وانخرط أنت في المشهد الحزبي وأنت ترشح، حتى حد ما حبسك لأن القانون تسمح لك بهذا. متفقين؟
1: وهذا واجبنا جميعا التوعية، يعني واجب على الناس المثقفين أن توعي الناس اللي يعني غير واعية، وأن توجه التوجيه الصحيح يعني نحو التصويت، والتصويت بكثافة لمن سيمثلها في المستقبل، ولمن سيدافع عن حقوقها وعن يعني ما تتمناه لبلادها من الرقي والازدهار. كلمة أخيرة توجهها لكل الناخبين والناخبات بجهة الداخل وادي الذهب.
0: شاركوا بشكل كبر
1: نعم
0: وحضروا القدرة على التمييز العقلاني في
1: صحيح،
0: اختياراتكم،
1: نعم صحيح،
0: واعتبروا أن المشاركة الانتخابية هي واجب وطني كي عنده صلة بدفاعنا على القضية المقدسة للبلاد اللي هي وحدتنا الترابية، لأنه كيجسد مدى انخراطنا في
1: صحيح،
0: تدبير الشأن العام
1: والمحلي،
0: والمحلي، وبالتالي فهو رسالة كتكون ماشي فقط داخل الوطن وإنما حتى الخارج
1: للعالم، نعم
0: الوطن،
1: صحيح،
0: العالم، العالم كامل. والحمد لله نحن من الجهات ديالنا من الجهات اللي كتعرف أعلى نسب
1: دائما
0: مشاركة على
1: جهة
0: المستوى
1: الداخل وادي
0: الوطني
1: الذهب، نعم
0: بطبيعة
1: دائما،
0: الحال.
1: وهذا نتمنى ان شاء الله ان نتم دائما في هذه المرتبة،
0: إن
1: نعم
0: شاء الله، لا غادي يكون أكثر إن
1: وان
0: شاء الله،
1: شاء
0: إن
1: الله
0: شاء الله
1: دائما
0: يكون أكثر
1: ان شاء
0: الخير
1: الله.
0: أكثر إن شاء الله، غير نستغلوها فرصة لدعوة المواطن، شارك يا أخي في انتخابات لأنه
1: نعم
0: هذا حقك وفي نفس الوقت هو واجب عليك، وشارك ب بقناعات واختيارات عقلانية مبنية على مصلحتنا الفضلى لنا جميعا
1: صحيح
0: ومصلحة الوطن.
1: صحيح، نعم هذا ما نتمناه
0: شكرا.
1: جميعا، أن تكون بلادنا مزدهرة يعني، وتسير في مسيرة النماء التي تعرفها. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أشكر ضيفي الكريم الأستاذ عمر السويني الفاعل الجمعوي بجهة الداخل وادي الذهب على كل هذه المعلومات التي قدمها لنا، ونتمنى أن نلتقي به في حلقة أخرى بمشيئة الله.
2: الانتخابات التشريعية أمانة ومسؤولية. برنامج التوعية الانتخابية من تنشيط الدوشة بكار.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شيفتينج لSNRT لايف.
1: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يكان صوتي لا يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي عبر

0: فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوا في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لا ينخلوا الثانيين يقروا في بلدنا. أما اللي صوتنا لا ينساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك له المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
1: يا غير كيف تاش نضمن على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مملي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: في رياض الأدب الحسن.
1: تعديد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رحاب الأدب الحساني. تحدثت معكم في الحلقة الماضية عن طبيعة الشعر وعن بعديه بل أبعاده وعن طبيعة بعض المدارس، وكنت قد تحدثت في حلقات سابقة عن طبيعة هذه المدارس ومميزاتها، إلا أني في الحلقة الماضية أتيت بلون من الشعر قد لا يكون هو الذي رسم خريطة الشعر الحساني، إلا أنه يعد ركيزة من ركائزه المهمة. وفعلا تركت المستمع الكريم عند مفترق طرق، وهو ينتظرني عند نقطة ذكر فيها الشاعر مسائل ظلت تشكل نمطا من أنماط الحياة عند القوالين كالفخر. والنقطة التي تركنا صاحبنا واقفا عندها هي فخره بثقافته، وأنها متنوعة تنوعا يفتخر به ويفتخر بنوعية القوة التي يستمد منها طاقته.

وتمنحه شحنة لا حد لها، علما أن بعض المسائل التي تأتي في هذه الأحاد في هذه القصائد قد تكون فيها لغز، وقد تكون فيها نوازل، وقد تكون فيها بعض الدلائل على ما يكنه أو يكتنزه الشاعر. ولذلك نستمع في هذه القصيدة الموالية التي هي جزء من القصيدة التي أتينا بها أو على الأقل تابعة لها. يقول الشاعر: علمان يعطي لعمل المتعين فيهم علم، في المحافل تو الهجمة، العلم تبقى من باهرة ولانك لاهي تسمع كلمة، للخاطيهم هم نقرأ فاتورد مذيك الردمة، للجهالة جهر حفرة. ويتطرق الشاعر إلى الطريقة التي بها يتم تحصيل العلم وكيفيتها امتثالا للأمر: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وهذا يدفعنا إلى الإشارة بأن الحث على التعلم ظل قائما. يقول الشاعر متابعا لقصيدته: فاتورد مذيك الردمة، للجهالة جهر حفرة، فضل القراو وفضلم وفي التهلي وفضل الصدرة، والبهار معاهم كان أحمى، يرجف فوق ظهر البرا للي باهرهم والحشمة ينقع فيها والحقرة. وقلت القراية كانت عارفين، والواحد ما يشقار وجههم من القراية، في نهار أحمر والله نوبة صفرة، بالقراية يقلع تكدار نفسه يلهيها لا القرا، يقرا ساري كارد الاعمار في الليل على ضو القمرة، ويقرا في الظلمة قادي نار، ومرة يقرا باطب جمرة، ويقرا قاعد باقي في الدار فلوسه فوقات الشفرة، ويقرا سارح والله ديار، وعلى الحاسي يجبد يقرا، ويقرا راكب جمل وحمار، ويقرا قاعد يحلى بقرا، ويكرر ما يترك تكرار ذيك الكتبة سطرة سطرة، ذيك يا حالتنا كنا في العلم، أقرأ وأقرأ من خاطينا وخير إننا نبقى وأقرأ منهم أقرأ. انتهت الملاحظات والصفة التي كانت تقوم عليها الدراسة وطريقة التحصيل، ولكن شاعرنا لن يتركنا، والقراءة وكيفية التحصيل، بل تطرق إلى طبقة من المجتمع لا تقل أهمية، وأعطى عنها لمحة تكاد تكون أشمل في كل شيء. ونستمع إليه في هذه الوصفة من هذا الشعر. يقول الشاعر: والجاهل منا لا وليت، للجاهل حاني بعد شويت، الجاهل يخدم كم من بيت، سلاخ وجباد بشمرة، ويخدم للخيم ورفع الصيت، لكهل والضعيف والمرأة، ورافد محلاب والتاديت، تاديت ودهرا مجمرة، وفي الخاطر معلوم إلى جيد، تحاسن ما خلقت حصرة، وركاب وضدا في لاتيت، تبني له شارة في الحصرة، ونزال الغامد كان بغيت، وأحلف المجلس من تمرة، وبمروت حكاي اللي بتيت، ويداوي دا حوسة بخرة، ودين ومعلومة هيهن سيد، متخلط زاد معطر، وقاف ومعلوم ويوزن بيت، يتغزل بيها على بدرة، ذيك هي حالتنا كنا في الحق، اقرأ واقرأ من خاطينا وخير اننا نبقى واقرأ منهم اقرأ. هكذا يتضح لنا جليا الكيفية التي كان المجتمع يقوم عليها وتقوم شرائحه المختلفة. تناولت في العديد من الحلقات ألوان مختلفة من هذا الأدب، وأتيت بأنواع نادرة في تقفيفها وسبكها وحكمها، ولعل ما لفت مسامع البعض أو دخلها بعبارة أصح، قصيدة أتيت بها في بحرين يسمى بالحسانية التقسري، وهي عبارة

عن كرزة يمدح بها أحد التلاميذ شيخه بطريقة تختلف عن الطرق الاعتيادية للمدح ولتذكير المستمع أو لتداركها، سآتي بأبيات منها في اللون الأول وآتي في الشطر الآخر في لونه الذي أعده صاحبه على نحو ما يرى. في الشطر الأول من القصيدة يقول الشاعر السالف الذكر في وصف شيخه: ولاك بغض الدلو وقفت على فم عين، يبقى فم رمضان ويبقى فم بلال، ولا عاد تفرفق يعود فيك العوين، عليك رفود الدبش ومجيبة الجمال، والله اللي شفتك في الليل سارين من عند نوال مارقين فنوال، راك بملط أو صراط ما هو سمين، والتلاميذ على الرواح والأكفال. بعد هذه المقطوعة أعيروني مسامعكم مع نفس الشاعر لكن مع لون آخر لا يبعد كثيرا عن سابقه، إلا أنه في هذه المرة في الثناء يتوجه إلى لون آخر، حيث يقول شاعرنا في مدح شيخه: اشبيك ما يعود عليك كاذب اللعين، رضيت ما تنقز عن رقاب الرجال، وواحد بوك وشيخ أمك بنت شيخين، وأخوالك سبعة وفطن كيف الأخوال، كلهم عالم وكلهم معلوم وسمين، وأولاد آدم تجيهم أقفال أقفال، والديك الاثنين كلهم حاضر وثنتين، وربيت درسان عليك مترادسين بين مريشة ومرك وقلال، وتهدي لك تشيت والباطن وتورين وتيرس وادرار والرق وزقال، وعد شيخ ما هو بالوالدين وقافين، ظاهر في الأفعال وظاهر في الأقوال، يا معلوم الجوار يا حمال العجين، يا خيمة الدهك يا الماترد سوال، يلي عندك ساعة المد مساوين، اجمل والوزرة والخديم والمثقال، وعودانك شيخ ما ناكرين هالوذنين، عاطي هالحال ومونك زاد في البال، وهو منادم اشياخ والديه الاثنين، لعاد شيخ يقد ذاك ما يسحال، ورضعت من بوك سر هذوك الاخرين، وقلعت اعقاب تارقك زاد من الخال، واسمك منين خرص حد فطين، عايد على مدحك براعة استهلال، وحروفك وحروف المدح متوافقين، بوك ذاك القيد عمود راية الدين، بوك العالم الحاج قليل الأمثال، صقال القلوب من الغش والطين، واخبار واشهر من هلال شوال، وذاك نبت الأخلاق الزينين الغارسين، الما يزولوا ما حد زال ما زال، وتلاميذك ينالوا دون الناس الاخرين، رقوب ما ينالوا حد واقف علينا، وحق اللي فرق التورسان الثنتين، تورس الهداية وتورس الضلال، ويمنعني من شفاعة الرسول لمين، منين ظل مخاليق تتباط فركال، وافطن عني ما بخلت شي من ليقين، يا غير يقين من آدم ما سهاك حال، قايل الحق ومع ذاك قابض ضمين، غارش عني فلش من القطن قال، والله زاد يمين عالم المبين، يانا لا عاجبني المرابط قبال، عندنا قبال للشياخ والتلاميذ حامدين، الله اللي عادون الشياخ قبال، الشياخنا الممكن المهدنين، هما دفن نوبة البرد والظل نوبة الظلال، وهما فلشنا وهما فلشنا منين نعود وخايفين، وهما عزنا إلى عدنا قلال وذلال، وهما انصار المظلوم مو اليقين، وهما المسيح الكل متبوع دخال، وهما العلم الظاهر فيه متبحرين، والباطن الناس فيها وياهم جهال، والقال ما يوصل للوهم ماصلين، باقيالهم تام صفات والوصال، هو الوصول ما هو شيء يشاف بالعين ولا يحصل بطل.

باقي اللباس والزوزان، ولا هو بكثرة المعطى، ولا عشا ضيافين، ولا يحياك، ولا دراري عليك حال، ولا أنا الله ما يترس على الوالدين، ولا الكشف الصحيح الجاي مازال، ولا هو شي يتواس بليدين هين، هو شي من معطى المالك الفعال. ونترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية التي سأواصل معكم الحديث في نهايتها.

بعد هذه الاستراحة الموسيقية أتناول معكم مواضع تهم كل من الشعر العربي والحساني، ولعله من نافلة القول أن يكون حس الأدب هو الذي ينبغي أن يجده المستمع، إلا أنه قد لا يكون هناك إنتاج، لكنه قد يلقى ما يأتي به الشاعر أو الكاتب إلى مستوى الأدب وقد لا يلقى. فليس كل شعر أدبي وليس كل أدب شعر، فهناك القصة والنكتة والمثل والرواية، ولكن الشعر اكتسح الساحة فأصبح يحتل الصدارة ضمن الخريطة الأدبية، لذلك لا تكاد تخلو جهة من جهات المملكة إلا وبها مدارس أو معاهد أو محاضر عتيقة. وهذا النوع جعل بلدنا من أغنى البلاد في مجال الثقافات المتعددة. وهنا تحضرنا عبارة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله الذي قال: نحن شجرة أغصانها في أوروبا وجذورها في إفريقيا. وبوقوفنا في أحد الربوع لهذه المدارس نجد أنفسنا أمام رصيد هائل جدا من المعلومات العلمية، وفي نبشنا أو بحثنا بعبارة أصح سنكتشف كنوزا منها ما هو مطمور ضمن المعاجم، ومنها ما هو محفوظ ضمن الرفوف المكتبية لم تكشف أسراره ولا مخبئاته. وما أحوجنا إلى نهضة تنفض الغبار عن هذا الأدب الذي ظل مخزونا، أو عن هذا المخزون الهائل بعبارة أصح. نقف الآن في ربع من ربوع مدارس سناب الجنوب ونستمع إلى ما يسحر الألباب من نتاج هذه المدارس. وقبل الدخول إلى المدرسة التي ننوي الدخول إليها نذكر بأن المسحة الصوفية تغلب دائما على إنتاج هذه المدارس. نستمع إلى جاف يقول: هو أحد الأولياء والصلحاء والشعراء، يقول ناسبا التأثير لله تبارك وتعالى بالطبع. زمور ما يزي مسل لجاه عربيه بخبره يمكنك داه في جفله ويدفق القلت فضل. حقيقة هذه العبارات التي وردت ضمن هذا الجاف إن أمرا ما وراءها. ندخل الآن إلى دائرة

دائرة المدرسة التي نريد الولوج إليها، ونستمع إلى أحد أبنائها وهو يبتهل إلى ربه، ونضع مقارنة بسيطة بين ما ورد ببيت الشعر الحساني وما سنستمع إليه في هذه الأبيات، وأرجو أن تدخلوا معي إلى أعماق هذه الأدعية، حيث يقول شاعرنا وصاحبنا: جعلتك دون النفس والأب والأم وحبي، ودون الخال والأب والعم، فيا ربي يا مولاي، يا من تنزهت صفاتك عن شبه وكيف وعن كم، فكن لي وليا ناصرا مشفعا، ولا تكلني إلى نفسي وأرحم من أمي، وما كادني ربي فكده وعادما يعادي، وفرج كربة الهم والغم. نستمع إلى رائد هذه المحورة في لون آخر من الشعر، المرة الأولى في التوسل، أما الآن ففي الترحيب بأحد إخوانه قادما من سفر. وهنا تحضرنا طبعا نوع من المؤانسة وخفة الظل في هذه الأبيات، حيث يقول: يا مرحبا بكم وأهلا مسهلا أبناءنا وناقة وجملا. هنا مثل حساني يقولون: لا ناقة له فيه ولا جمل، هو يقول لهم: يا مرحبا بكم وأهلا مسهلا أبناءنا وناقة وجملا، يومكم يوم سعيد سلسبيل، لم تراه بذينة ولا جميل، غرضكم يقضى بفضل الله بلا تريث ولا اشتباه، عليكم من السلام أطيبه أفوحه أنشره وأعذبه. إذن أترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية القصيرة، وسأعود إليكم.

نعود إلى الدعاء مع رائد المحضرة بعد راحتنا الموسيقية، ونستمع هذه المرة في الدعاء والتوسل، حيث يقول: إذا كان أمري في يديك صلاحه فأصلحه لربي وفرشه حيث حل، وإن لم يكون في يديك إلى هنا فالسجان عندي فيهما كل ما فعل. هذا هو ما يسمى بتفويض الأمر إلى مدبر الكائنات. وبهذين البيتين أنهي معكم حلقة اليوم من هذا البرنامج، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: في رياضي الأدب الحسن.
1: تعديد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات الشرعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش كنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: ضيف الأسبوع برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

مستمعتنا مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التوعوي الحواري ضيف الأسبوع، البرنامج لكي يواكب الاستحقاقات الانتخابية وكي يسعى ويقربكم من المعلومة الصحيحة ومصادرها الموثوقة الرسمية، ويأكد أن المشاركة في الانتخابات ما هو فقط مجرد حق ولكن أيضا مسؤولية وطنية ومواطنة فاعلة. حلقتنا اليوم إن شاء الله ربنا له نخصها للمرأة والانتخابات، للمرأة اللي كيف تعرفوا جميع كتشكل نصف المجتمع وعندها حضور أساسي محوري وجوهري في الأسرة والمجتمع، لأن الأسرة هي نواة المجتمع وصوتها عنده واحد الوزن اللي هو مهم وحاسم وكيصنع الفرق في صناعة الاختيارات اللي كتحدد مستقبل ديال بلادنا. وأيضا كمنتخبة أو رئيسة مجلس تبتات تجارب على قلتها أنها كتكون فاعلة وفعالة. كيسعدني أنني نرحب بضيفنا الكريمة بلال بنت خوالها اللي هي حاصلة على دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان، هي أيضا مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، مكونة في مجال

0: الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهي أيضا ما شاء الله عليها فاعلة جمعوية ومهتمة بالشأن السياسي والانتخابي في محيطها، طبعا بجهة دخلة وادي دهب، ولكن بالأقاليم الجنوبية بل على الصعيد الوطني بشكل عام. يكننا نحورها حول حضور المرأة في العمليات الانتخابية، وشنو دورها في اختيار من يمثلها وفي بناء مغرب المستقبل. ونشير بالنسبة لضيفتنا اللي لهي نحورها عبر الهاتف، وهي متواجدة بمدينة العيون، أنها حاصلة كما قلت على الدكتورة في هذا الجانب القانوني. أهلا وسهلا بك دكتورة من تخوالها البلال.
1: شكرا لكم للسادة العهدي على هذه الاستضافة الكريمة، وتحية يعني لكل من هم في الاستماع الآن عبر راديو إذاعة الداخلة الجهوية. وأنا يعني سعيدة حتى بهذا اللقاء، خاصة وأن موضوع يعني المرأة والانتخابات موضوع يعني يهم كل امرأة وكل أسرة وكل مواطن.
0: تماما. طيب إلى سمحتي دكتورة ندور في المحور الأول في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة الداخلة وهذا الاتصال بك عبر الهاتف، نتحدث عن المرأة والوعي الانتخابي. وفي هذا الصدد عندي لك سؤال دكتورة، علاه كنعتبروا بأن من المهم أن المرأة تكون حاضرة وواعية بالاستحقاقات الانتخابية، في نظرك أين تتجلى هذه الأهمية أن يكون عندها أن تملك أو تمتلك هذا الوعي؟
1: المرأة يعني ليست مجرد يعني ناخبة، هي مواطنة يا أستاذ العهدي.
0: نعم.
1: عندها حقوق وعليها واجبات، وصوتها يمكن يعني أن يسهم في اختيار من سيتولى تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسات التشريعية. يعني المرأة منين تفوت، هي ما تختار يعني فقط شخص أو لائحة، بل تساهم في تحديد التوجهات اللي لها تأثر في قضايا يعني تهم الأسرة والتعليم والصحة والشغل، وكذلك يعني الحماية الاجتماعية والتنمية ككل.
0: جميل. طيب في سديد رأيك وتصورك الخاص الدكتورة من تخوالها، واش نقدر نقول اليوم أن مشاركة المرأة في الانتخابات هي أيضا مشاركة في صناعة مستقبل الأسرة، وإلى أي حد أن هذا الأمر وارد في الحقيقة؟ نعم دكتور.
1: بالتأكيد أستاذ، شفت المرأة هي أقرب أحد يعني أقرب شخص من تفاصيل يعني الحياة اليومية للأسرة.
0: تماما.
1: هي تعرف يعني جيدا انتظارات يعني أولادها وبناتها يعني، وكذلك مشاكل التعليم والتكوين والشغل والصحة وغيرها. لذلك فإن مشاركتها يعني الواعية في الانتخابات تعني أنها تساهم في اختيار من ترى فيه القدرة على الدفاع عن هذه القضايا يعني داخل المؤسسات الانتخابية.
0: طيب كنعتقد جازما دكتورة أن في فرق بين أن تذهب المرأة إلى صندوق الاقتراع فقط تقيس صندوق كأنها تزرق وتشارك في انتخابات، وبين أنها تصوت عن وعي. كيفتاش نقدو نجعلوا اليوم مشاركتها أكثر وعيا، لأن ما هي فقط عملية آلية ميكانيكية نزرقوا واحد الورقة في صندوق معين إلى آخره. إذن هذا الجانب ديال ترسيخ الوعي الانتخابي في نظرك دكتورة؟
1: أستاذ كما هو معلوم الوعي يعني يبدأ من معرفة البرامج والأفكار.
0: تماما.
1: وليس من العلاقات الشخصية أو الوعود أو الانطباعات على يعني هون على الناخب، سواء كان يعني مرأة ولا راجل، أن يسأل ماذا يقترح يعني المرشح، ما رؤيته، ما مدى واقعية برنامجه، وماذا يعني قدم سابقا إن كان قد تحمل المسؤولية يعني من قبل. شفت الانتخابات ليست مناسبة للمجاملة فقط، وإنما هي محطة لاختيار الاختيار يعني من نمنحه ثقتنا ليمثلنا بالمؤسسات يعني
0: صحيح، وما ندخلوش العاطفة ديالنا ولا ذاك البعد القبلي، واخا الإنسان كيكون عنده انتماء معين، ولكن في انتخابات كتكون كيف تعرفي دكتورة معايير أخرى، لأن هذا الشيء ما هو فيه المجاملة كيف قلت بصراحة، وضفتي كلمة المجاملة لا تصلح في انتخاب، تصلح في المناسبات الاجتماعية في كذا، ولكن أمور اللي تعني منطقتنا.

0: بلادنا وفيها الاستشراف المستقبل. فيلطنا كيف قلت أن نكون واعيين واعية. طيب صحيح لأنها أمانة ومسؤولية، وفي نظرك واش على المرأة أن تبحث بنفسها عن المعلومة الانتخابية؟ في نظرك واش هي تاخد هذه المبادرة أنها تلوذ المعلومات؟ كاين مصادر معينة دكتورة؟
1: نعم يعني وبدون شك هذا أمر مهم جدا يعني في عصرنا الحالي. عندنا الحمد لله وسائل الإعلام، عندنا مصادر رسمية، عندنا كذلك فضاءات للنقاش، ويعني المرأة عليها أن تتحرى والله زاد تبحث عن المعلومة الصحيحة، وألا تجعل يعني مواقع التواصل الاجتماعي مصدرها الوحيد. يعني هون نركز على الوعي الانتخابي، يعني على المرأة أن تتحقق قبل أن تصدق وقبل وأن تفهم يعني قبل أن تقرر. أعيدها، الوعي الانتخابي يعني نتحقق قبل أن نصدق وأن نفهم قبل أن نقرر.
0: وبالخصوص وأنت دكتورة أدرى مني أن في هذه الفترة كتكتار إشاعات ياسر من هذا دار هذا كذا، مو تعرف كتكون واحد حرب نفسية، وأكيد هذا الشيء راه كتعيشيه وكتعرفيه، وبالتالي يلطنا نتيقنوا من أننا ناخذوا أي خبر من مصدر رسمي موثوق، وكاين القنوات ديال هذا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لمسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

ابن هود والمدلول يكون مدحر صول النقال الكل والهود والمدلول والكل ليه والهضول الناس يلا تتم على الحال على مدحر صول والسلام.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد فعلا، كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

خطاهم ودعوتهم الحياة أحلام، فكنتم عند

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المس...

0: المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
1: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
4: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
8: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطا إثيريا. أنا أحمد عهدي وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

أعزائي المستمعين، كريمات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الأثيرية صباح الخير الداخلة. صباح الخير الداخلة اللي كان حرصوا أننا إن شاء الله نقدمه في هذه الحلقة اللي أكيد كتزامن مع المناسبة ديال الدخول المدرسي.

ونذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن إذاعة الداخلة كتواكب هذا الحدث ديال الدخول المدرسيين من خلال استضافة مسؤولين بالقطاع من أجل تنوير الرأي العام المحلي بهذا الدخول وأيضا ما فيه من مستجدات.

هذا علاه له يتلاحظوا بأن في استهلالنا لهذا الحلقة كان نديروا هذه الإطلالة اللي هي إطلالة على نافذة حدث الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. طبعا وكنتمنوا كل الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وسرد أنها توكب هذا الحدث من خلال أنها تهتم بهذا الدخول نظرا لأهمية أي بداية في الحياة.

ونذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه السنة قررت وأكدت أن الدخول المدرسي يلطو يكون في 7 شتنبر اللي غادي يكون هو يوم الانطلاقة الرسمية، واللي يلط هاد الأسر تعرفوا أن أي غياب غادي تسجل على وليداتنا ومناتنا، وبالتالي فالدروس تنطلق ولو يحضر تلميذ واحد في الفصل الدراسي.

إذن مستمعاتنا مستمعي الكرام، ها هو جرس المدرسة يتهيأ من جديد ليعلن بداية موسم تربوي جديد بعد أن أسدل الصيف ستارة وعادت الأسر إلى إيقاع الحياة اليومية استعدادا لمحطة طالما ارتبطت بالأمل والطموح وبناء المستقبل.

عما مستمعين الأعزاء أوفياء أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فهذا دخول مدرسي موعد لكي تجدد أو كتجدد فيه اللقاءات بين التلاميذ وفضاءات العلم والمعرفة، وكتستنف فيه الأطر التربوية والإدارية رسالتها النبيلة. إذن مؤسستنا التعليمية بجهتنا بإقليمي هوادي الذهب وأوسرد كتفتح المؤسسات التعليمية، كتفتح المؤسسات أبوابها يكنها تستقبل أفواج سواء من تلاميذ القدماء أو الجدد لكي يحمل كل واحد منهم حلم، وكتحمل أسرهم آمال كبيرة في مستقبل أفضل يتم بالنجاح المدرسي. أكيد الدخول المدرسي ما هو مجرد عودة الأقسام الدراسية، فهو بداية جديدة ومسؤولية مشتركة كتجمع الأسرة والمدرسة والمجتمع من أجل توفير الشروط الملائمة لتربية أبنائنا وبناتنا وتحسين مسارهم الدراسي، وجعل المدرسة فضاء للتحصيل والتربية والقيم والمواطنة.

إذن نجد الترحاب بأسماعكم طيبة مستمعتنا مستمعين الكرام، ونذكركم بأنكم في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر تيار إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89 3 FM. فمرحبا بكم جميعا ضمن هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخلة مستمعتنا مستمعين الكرام، أنتم في الاستماع لهذه الحصة.

إذا مجددا كنرحب بكم في هذه الصبيحة الإذاعية اللي أكيد كتحلى بوفائكم بحضوركم، وحنا دائما طاقم هذه الحصة الإذاعية يحرص أول همه وحلمه إرضاء أذواقكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب.

إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. خاطرة بطعم خاص. السابع من شتنبر موعد مع بداية الحلم المدرسي. في السابع من شتنبر لا يفتح باب المدرسة فحسب، بل تفتح معه أبواب جديدة للأمل والطموح والمعرفة. إنه موعد الانطلاق الفعلية للدراسة، اليوم الذي ينبغي أن يجد فيه كل تلميذ وتلميذة مكانه الطبيعي داخل الفصل الدراسي منذ الساعات الأولى، لأن البداية الجيدة كثيرا ما تكون الخطوة الأولى بل الحاسمة نحو مسار تربوي ناجح. فالالتحاق المبكر بالمؤسسات التعليمية ليس مجرد احترام لموعد في الزمن المدرسي، بل هو تعبير عن الجدية والانضباط وعن إدراك الأسرة والتلاميذ معا لقيمة المدرسة وأهمية الزمن المدرسي. في السابع من شتنبر المقبل إن شاء الله ستتجدد اللقاءات بين التلاميذ والأساتذة، وتستعيد الأقسام حيويتها، وتعود الصبورات لتنطق بالحروف والأرقام والمعارف، وتبدأ رحلة طويلة من التعلم والاكتشاف. أكيد أن كل يوم دراسي له قيمته، وكل حصة دراسية قد تحمل معلومة جديدة أو تفتح نافذة على حلم جديد. لذلك فإن التأخر عن الالتحاق بالدراسة في التاريخ المحدد لها 7 شتنبر يعني تسجيل الغياب وهدر الزمن المدرسي، ما يعني أيضا ضياع فرص لحصص دراسية وخطوات مهمة في بداية الطريق. فلنحرص جميعا آباء وأمهات وأولياء أمور وتلميذات وتلاميذ على أن يكون 7 من شتنبر المقبل موعدا حقيقيا للانطلاق، لا مجرد تاريخ في المذكرة المدرسية، لنلتحق مبكرا بفصولنا الدراسية ولنبدأ عاما دراسيا جديدا بعزيمة جديدة، لأن من يحسن البداية يكون أقرب إلى تحقيق النجاح. 7 من شتنبر موعدنا مع المدرسة، وموعدنا مع العلم والمعرفة والأخلاق، وموعدنا مع مستقبل نصنعه منذ اليوم الأول. أمنياتنا لبناتنا وأبنائنا بمسار موفق خلال هذا الموسم التربوي الجديد 2026-2027. فتحية لكل مدرسة ومدرس أصحاب الوزر البيضاء، حماة العلم وصناع الأمل، أهل المهنة الشريفة التي هي مسؤولية وأمانة أكثر منها مهنة. تحية لكل معلم ومعلمة تحمل هذه الرسالة الشريفة، وإليكم جميعا أساتذة وأستاذات هذه الهدية معلمي.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا الكريمات، مستمعين الكرام، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة اللي هذه نخصها للحديث عن الدخول المدرسي. كيف تعرفوا جميع بعد العطلة الصيفية لا حديث اليوم داخل الأسر وفي كل الأماكن إلا عن الدخول المدرسي والاستعدادات اللي كتكون من جميع الأطراف المعنية بهذه العملية اللي أكيد عندها في نفوسنا واحد القيمة خاصة، وهذا الموعد السنوي اللي كيشكل محطة مهمة في حياة الأسر المغربية وأيضا في مسار التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية على حد سواء. إذن الجميع كيتجند من أجل أن تنجح، لأن انطلاقة جيدة يعني إن شاء الله نهاية أجود وتكون فيها النتائج. فكيف تعرفوا جميع مستمعينا، فمع نهاية العطلة الصيفية كتبدأ الاستعدادات لاستقبال موسم دراسي جميل، وإن كان على مستوى القطاع المعني فهو كي يأخذ تدابير ديالو سابق ما تنطلق حتى العطلة الصيفية، يكن الأمور كلها تكون جاهزة مع بدايتها. فكتبدأ الاستعدادات على مستوى هاد الأسر وعلى حتى المكتبات اللي كتواجد في جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. وطبعا هاد الاستعدادات كلها يكننا يكون واحد استقبال ديال موسم دراسي جديد اللي كتجدد فيه الأمال والطموحات من أجل سنة دراسية أو موسم تربوي اللي هو ناجح وموفق إن شاء الله، وبالتالي كيكون واحد الجد والاجتهاد والتحصيل العلمي. ويكننا نوقف عند بعض أهم المستجدات ديال الدخول المدرسي، وأكيد هاد السنة كاين فعلا مستجد ليط الجميع أنه يكون عارف ومطلع عليه باش يتفادوا العواقب ديال عدم الامتثال لهاد التعليمات ديال المستجدات، وشنهي مواعيد ديال التحاق مختلف مكونات الأسرة التعليمية، وأيضا التعريف بأهمية واحد المسألة اللي قليل من الأسر كتلتفت لها وهي مهمة جدا للفلدات أكبادها، كتعلق بمسألة التأمين المدرسي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ. إذن من أجل أننا نطرحوا هذه القضايا اللي هي مهمة، وهذا وقتها في الحقيقة أننا نطرحها على مستوى أثير إذاعة الداخلة. أنا جد سعيد أنني نصطاد ومشكور بصراحة على البيت والدعوة ديال البرنامج كعادته الأستاذ محمد البيت اللي هو رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. سي محمد مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ العهدي على استضافة البرنامج، إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ومفيدة لنا ولجميع المستمعين الكرام،
0: وبالخصوص أن الموضوع ديالها كيهم جميع الأسر وفيه عد فيه مسؤوليات جديدة. طيب بداية ونحن على أبواب انطلاق موسم دراسي جديد، أشنو هو أستاذ محمد السياق العام اللي كيجي فيه الدخول المدرسي ديال هاد السنة، وبغينا نعرفه أشنو هي أيضا لأن هذا مواضيع مرتبطة، أشنو هي أبرز الاستعدادات اللي تم اتخاذها على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكننا نأمن أو نضمن دخول مدرسي ناجح اللي كانت منه جميع.
1: شكرا أستاذ العهدي على الاستضافة في هذه الحلقة، إن شاء الله تكون هذه الحلقة يعني مفيدة للجميع المستمعين الكرام. كما أشرت احنا في يعني السنة الدراسية 2026-2027 على أبواب الدخول المدرسي. هذا الدخول المدرسي فيه واحد مجموعة ديال الاستعدادات كذلك، وهذه الاستعدادات كذلك يؤطرها مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 47-26 في شأن بتاريخ 3 يوليو 2026 في شأن تنظيم السنة الدراسية 2026-2027 تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. ومن هذا المنطلق فالمقرر في واحد المجموعة ديال الإجراءات، يعني السنة الدراسية كاملة من غير الدخول المدرسي، ولكن في واحد المجموعة ديال الإجراءات اللي خاصة تداول المحطات اللي يمكن أنها
0: تواكبها تكون هي تنظيمية للسنة الدراسية.
1: لا بأس أن نشير على أساس أنه هذا المقرر يضمن تحقيق أهداف الخارطة الطريق 2022-2026 التي تسعى إلى إرساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع من خلال تحقيق أهداف استراتيجية ثلاثة المتعلقة بمضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ السلك الابتدائي المتحكم في التعلم الأساس، وكذلك تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، ومضاعفة نسبة المستفيدات والمستفيدين من الأنشطة الموازية. وكذلك يحدد واحد المجموعة ديال المحطات كما شرنا على أساس أنه من بين هذه المحطة هي الدخول المدرسي. لا بأس أننا يعني نشير واحد الإشارة عامة لهذا المقرر هذا، وكذلك للمحطات اللي يشير لها. عندنا أولا مواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، توسيع تعميم المؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي. احنا الحمد لله راه عندنا متقدمين جدا في هاد
0: مقارنة مع النسبة ديال الصعيد
1: الوطني اللي كنا الموسم الفريط كنا في 100%، ولكن بعد إحداث مؤسسة جديدة يتم غيتكون واحد النسبة جيدة. كذلك مواصلة تعليم المؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، تهي عندنا الحمد لله مؤشرات كبيرة. عندنا 11 مؤسسة إعدادية، وعندنا 10 ديال المؤسسات الإعدادية
0: كبيرة جدا. نعم.
1: كذلك مواصلة توسيع مؤسسات التعليمية الابتدائية، كذلك مواصلة توسيع تدريس اللغة الإنجليزية على المستوى السلك الإعدادي، كذلك ترسيخ إرساء مشروع المؤسسة المندمج وفق الإطار المنهجي الجديد، كذلك توسيع إرساء آلية المواكبة وفق تعميمها التدريجي على مستوى المؤسسات التربية والتعليم العمومية والأحواض المدرسية، كذلك تكليف الأنشطة الموازية والرياضية، كذلك مواصلة عملية رقمنة تنظيم امتحانات البكالوريا، مواصلة جهود الحثيثة لتقليص هذا المدرسة. هذه إشارات يعني على مستوى هذا المقرر هذا اللي كينظم واحد المجموعة ديال المحطات. وهنا غنخصو المتعلقة بالدخول المدرسي. فكيشير المادة الثانية من المقرر وزير التربية الوطنية على أن تنطلق الدراسة بيوم يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026، وتنتهي بمواعيد محددة لها. كذلك تنظيم هذه السنة الدراسة على أساس أسدوسي، العملية تتعلق بالإجراءات الدخول المدرسي 2026-2027، العملية تتعلق بإعادة تسجيل المتعلمات والمتعلمين غير الملتحقين والمقر عن الدراسة، ورصد الأطفال خارج المدرسة عن طريق القافلة المجتمعية. هذه القافلة المجتمعية اللي اشتغلت منذ أبريل،
0: من الطفل إلى الطفل،
1: من الطفل، والتي اشتغلت من شهر تقريبا 4 على أساس أنه يدار واحد الإحصاء للتلاميذ اللي هما
0: فعلا. وكتعطي نتائج شحال تم استرجاع واحد المجموعة من التلاميذ. فعلا
1: هي كتعطي واحد المجموعة ديال الإجراءات، وبالتالي من خلال هذوك التلاميذ اللي تم إحصائهم غيكونوا في بداية هذا الموسم الدراسي على أساس تكونهم الأولوية باش يلتحقوا بالصفوف الدراسة. وهذا تماشيا مع يعني المرتكزات الثلاثة اللي قلت أنه يعني هذا المدرسي اللي كتعرفوا البلاد، وكذلك أن النقص من هذا المدرسي

0: هذه على أساس أنك كما قلت أنه انطلاق الدراسة.
1: إذا هذه هي النقطة، لأن ربما بعض الأسر، وراك تعرف السي محمد دابا في منصات مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كيكونوا بعض الناس اللي كيبغيو ينشروا واحد النوع ديال التشويش والبلبلة، وكي يربطوها بأمور اللي هي بينما المذكرة ديال القطاع واضحة. هذا علاه أنا بغيت نوقفوا عند واحد النقطة نظرا لأهميتها، وتعتبر من المستجدات هاد السنة الدراسية. طيب كيف تعرف سي محمد، من بين الأمور اللي كتهم الأسر والتلميذات والتلاميذ بشكل مباشر جدا، وهو أنهم يعرفوا أو يطلعوا على المواعيد ديال الالتحاق بالمؤسسات التعليمية. ما كرهناش في هذه الحلقة، لأن هذه نقطة مهمة، إلا سمحتي أنك تطلع المستمعين على الجدول الزمني اللي هي خاصة بالالتحاق سواء الأطر الإدارية والتربوية، وأساسا أيضا التلميذات والتلاميذ، لأن هذه السنة كاين عزيمة قوية جدا أن انطلاقة ديال الدراسة الفعلية تم في الوقت اللي هو محدد له، وفيه إجراءات وتدابير تتخذ ضد لأي واحد، لأن في مصلحة أولادنا وبناتنا أنهم تنطلق الدراسة، لأن فيه عمليات محددة ومتسلسلة ومترابطة.
0: نعم أستاذ أهدي، كذلك أنا لابد أن أشير إلى المادة 4 من هذا المقرر هذا، والذي هو ينظم هذه العمليات. هذه هو يلتحق الموظف أطر الموظف وهيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية بجميع درجات بمقرة عملهم، ويقع المحاضر الدخول يوم الثلاثاء 1 شتنبر. كذلك التحق الموظف هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرة عملهم يوم الثاني شتنبر. يعني هذه العمليات اللي هما أساسيات في التحق هذا الأطر العاملة في القطاع. يأتي السؤال اللي التحق هو متعلق بالتحاق التلميذات والتلاميذ للفصول الدراسية، فهذا تشير له إلى المادة 5 من هذا المقرر، حيث يلتحق التلميذ والتلاميذ المؤسسات التعليمية، ولكن واحد الرزنامة يعني ديال المواعيد باش ما يكون واحد الاكتظاظ، كذلك باش يكون واحد الجو ديال التسجيل وإعادة التسجيل ديال التلميذ والتلاميذ، باش ما يكون واحد كذلك اكتظاظ في المؤسسة. ارتأت الوزارة على أن تحدد واحد المواعيد، مثلا هو تحديد يوم الخميس 3 شتنبر فيه التعليم الأولي بمستويه السنة الأولى والثانية من السلك التعليم الابتدائي، وكذلك على المستوى الإعدادي أن نجبره السنة الأولى من السلك التعليم الثانوي. بالنسبة للتأهيلي، الجذوع المشتركة في التعليم الثانوي التأهيلي. يوم الجمعة يوم 4 شتنبر نجبروا السنة الثالثة والرابعة من السلك الابتدائي، والسنة الثانية من السلك الإعدادي، والسنة الأولى من بكالوريا من السلك التعليم الثانوي التأهيلي. كذلك يوم السبت 5 شتنبر السنة الخامسة غيلتحقوا السنة الخامسة والسادسة من السلك التعليم الابتدائي، السنة الثالثة من السلك التعليم الثانوي، والسنة الثانية من السلك بكالوريا على المستوى التأهيلي. ويتم خلال هذه الفترة الزمن القيام بالتدابير هو اطلاع المتعلمات والمتعلمين على النظام الداخلي ديال المؤسسة، كذلك الإشارة إلى استكمال وضع النظام الداخلي في المؤسسة، التعريف بمختلف الخدمات التي تقدم المؤسسة، تقديم مختلف الأندية التربوية الموجودة بالمؤسسة، وكذلك الأطوار ديال جميع يعني الإجراءات المتعلقة بالتسجيل ديال هاد التلميذات والتلاميذ.
1: وبالنسبة للنقطة اللي هي مركزية الدخول الفعلي،
0: الدخول الفعلي ركزت المادة 6 من هذا المقرر هذا، هو أنه لإثنين 7 شتنبر 2026 باسم التعليم الأولي وأسلاك جميع الابتدائي والثانوي والإعدادي والثانوي أن يكون جميع ملتحقين يوم 7 شتنبر.
1: إذن 7 شتنبر
0: هو الانطلاق
1: جميع الانطلاقة الفعلية.
0: الانطلاقة الفعلية، وهنا الوزارة راح حددت واحد مجموعة ديال الإجراءات صارمة في هذا الباب. أولا يتعلق ب

0: الدروس نسطر عليها انه
1: ما كاينش يتعاودوا،
0: ما كاينش يتعاودوا ولا حان يجوا التلامذ ولا شي. لا
1: واحد الا جات انطلق العمليه،
0: واحد الا جاء هذه راه كانت يعني تعليمات يعني صارمه من الوزاره على اساس انه التلميذ والتلميذ يلتحق يوم 7، وهذا اليوم 7 كما قلت انه غيتكون فيه تسجيل غياب عبر بوابة المسار، وكذلك انطلاق الدروس.
1: وكنعرفوا بان الدروس راه متسلسلين، الا فاتك غير الدرس راه غادي ياثر لك على ما تبقى.
0: فعلا فالسنة الدراسة هي عبارة عن اسابيع، اسابيع دراسية، وبالتالي راه كل اسبوع عنده وقته محدد، وعنده واحد المجموعة ديال الاشارات اللي لابد انه خاص يدار عليه. وهذا المنبر هذا كي نشيروا للاباء واولياء امور التعليم، لا بد على اساس انه يحترموا هذه المواعيد اللي شرنا لها في هذه الحلقه هذه، على اساس انه الانطلاقه الفعليه وهي يوم 7 شو تنبه.
1: وما يتموا يسمعوا ديك الاشاعات اللي ما مبنيه على اي اساس، هذه راه معطيات اللي هي رسميه.
0: نعم، وهذه الاشاعات ولانا كانت واحد المجموعه على اساس انه هذا العام ان شاء الله البلاد مقبل على الاستحقاقات التشريعية، وكذلك غيكون واحد كان هناك مغالطات على أساس صحيح أنه الانطلاقة الدراسة ما تبدأ إلى عقب الانتخابات التشريعية، وبالتالي هذه أمور غير صحيحة. وبالتالي كنشير من هذا المنبر من الإذاعة الجهوية الداخلة على أساس أنه على ربوع المملكة
1: صحيح.
0: على أساس أنه هذا الرسالة لجميع التراب الوطني
1: صحيح.
0: على أساس أن الدراسة الفعلية هذه تبدأ إن شاء الله يوم 7 شتنبر في صفوف الدراسة.
1: نعم، أظن خطابك وصل ورسالتك واضحة. طيب، فيه نقطة لا تقل أهمية سي محمد وأنت أدرى مني بها، وهو أن التأمين المدرسي اللي كنسميه لسورانسو هي

0: صح ولا النقطة؟ نعم.
1: نعم. في هذا الإطار ديال الدخول المدرسي لا بد نشير على أن الوزارة قامت واحد مجموعة ديال الإجراءات يعني مصاحبة لهذا الدخول المدرسي ومن أجل إنجاح هذا الدخول المدرسي، وبالتالي صدرت واحد المذكرة وزارية رقمها 97/26 بتاريخ 27 غشت 2026 في شأن تتبع انطلاق السنة الدراسية، وحرصت واحد المجموعة ديال التدابير لا بد أنه تأخذها المؤسسات التعليمية، كذلك الحرص على التسجيل اليومي اللي أشرنا عليه ديال الغياب وانطلاق الدراسة يوم 7 شتنبر ومفات المدير بشكل يومي بهذه المعلومات،
0: إذا
1: هذه
0: كاين تتبع
1: تتبع بشكل يومي أنه
0: وميداني أيضا.
1: نعم، لأن غتكون واحد الفرق ولجان إقليمية وجهوية غتتبع هذه العمليات هذه وترصد شنو هو المكامن ديال الخلل
0: خلل،
1: في هذه
0: نعم.
1: الأطار، كذلك غيتم تشكيل يعني على مستوى المديرية الإقليمية تجميع المعطيات الخاصة بتتبع الغياب ووضعية التحاق التلميذات والتلاميذ وانطلاق الدراسة ضمن التقارير التركيبية مركزة وفق نماذج يعني غتحددها الوزارة لتتبع وموافاة هذه التقارير التركيبية إلى الأكاديمية الجهوية، وبالتالي حتى الأكاديمية الجهوية حتى هي
0: طبعا راه كيتم استثمارها و
1: غترفعها على مستوى كذلك المركزي، كذلك على مستوى الأكاديميات غيتم إعداد تقارير تركيبية جهوية تضم مختلف المعطيات الخاصة بالوضعية التحاق التلميذات والتلاميذ على المستوى الجهوي وانطلاق كذلك الدراسة، كذلك توجه بشكل يومي للمديرية العامة للعمل التربوي على المستوى المركزي بعد استثمارها من طرف اللجان الإقليمية والجهوية من أجل تحديد هذه المكامن ديال الخلل ديال عدم التحاق التلميذات والتلاميذ إلى صفوف الدراسة. هذه النقطة هذه لا بد أن نشيروها على أساس أنه غتكون واحد التواصل مع أولياء أمور التلاميذ،
0: أظن هذه
1: يعني
0: الحلقة
1: هذا
0: داخلة
1: داخل في هذا
0: صحيح.
1: الإطار هذا وهو تواصل مهم، وهذا عن طريق المؤسسات التعليمية يجب التواصل مع الآباء وأولياء أمور التلاميذ في شأن الانطلاق الفعلي ديال هذه الدراسة، يعني يوم 7 يعني كما حددته الوزارة، كذلك الجانب الآخر هو توفر الكتب المدرسية بالمكتبات داخل الإقليم، وهنا نشير على أساس أنه كان واحد الاجتماع يوم 29 يوليوز بمقر الأكاديمية بحضور السلطة المحلية السيد باشا مدينة الداخلة، على أساس وهذا الاجتماع كان يجمع جميع الكتبيين بالإقليم، كان فيه رصد الإكراهات اللي كانت مطروحة عند هاد الكتبيين وكذلك سبل يعني إنجاح الدخول المدرسي من أجل توفير الكتب
0: صحيح، لأن هذا
1: المدرسية
0: هو الهدف
1: الهدف
0: المهم. نعم
1: الأساسي، وكان التفاعل اللي هو إيجابي ومواطن من طرف هاد الكتبيين هاد.
0: طيب، كيف شرط سي محمد من بين الأمور اللي ربما بعض الأسر ما كتلتفت ليها ولا كتعطي أهمية، وهو الجانب المتعلق بالتأمين المدرسي ديال التلاميذ اللي كنسميه لاسورانس، وهذا كيكون في حماية خلال مسارهم الدراسي. نبغيك تقدم للمستمعين وبالخصوص الأسر المعنية أشن هي أهمية هذا التأمين المدرسي، وأشن هي الحالات اللي كيشملها، وعلاش يلت هذه الأسر أنها تعطي واحد الأهمية المستحقة لهذه العملية ديال التأمين المدرسي.
1: نعم، كنعرفوا على التأمين المدرسي هو كيصاحب الدخول المدرسي من خلال التسجيلات ديال التلميذات والتلاميذ عفوا، وهذا التأمين هذا هو أنه حماية لهذه التلميذات والتلاميذ من كل الآثار اللي يمكن أنا قد تصيب لهذه التلميذات والتلاميذ في الرياضة مثلا، حوادث رياضية أو حوادث داخل المؤسسة أو كل ما يمكن،
0: صحيح،
1: أو
0: والإنسان
1: حتى
0: معرض
1: نعم
0: لهذا.
1: حتى الطريق المؤدي بين المنزل والمؤسسة في هذه الفترة حتى هي راهي محدد داخل في هذا التأمين،
0: إذا
1: يعني لا
0: مهمة.
1: قدر الله أنه شي تلميذ خرج من داره وماشي للمدرسة وقع في هذاك التراجي
0: ذاك
1: ديال
0: المسار
1: المسار
0: فشل.
1: ديال المؤسسة ديال

0: ديال التنميل، فهو يمكن انه يستافد من هذاك التأمين المدرسي حتى هو كيشمل هاد سميتو.
1: وعاد راه الواجب ديالو رمزي جدا ولكن قيمته مهمه.
0: واجب رمزي
1: وقيمته ما عندها لا ثمن في الحقيقه.
0: نعم فيه عنده 12 درهم على مستوى المؤسسات،
1: وهذا راه العام كله، الموسم
0: الدراسي كامل. فالاطار يعني من اجل يعني التوعيه اكثر والتحسيس اكثر، خرجت الوزاره واحد المذكره رقم 830-26 على اساس انه في شان هذا التامين تعطاه واحد الاهميه كبرى.
1: وراه عنده واحد الاجل، الا مشى لنفوت صافي راه كي هو اصلا خص يؤدى مع هذيك الواجبات الاولى.
0: فعلا يعني هو كيقعد. علاش قلنا حنا نشرنا له في هذه النقطه هي الاساسيه، لانه يعني باش بعض الحالات انه كيجوك الاباء وكتوقع له التلميذ شي حادث ما درش في شهر واحد ولا شهر اثنين ولا ثلاثه هو ما دفع التامين، او بعض الاباء كيقول لك انا نتسجل ولكن التامين ما ندفع ما نخلص. وبالتالي التلميذ يتعرض لحادثه مدرسي، وبالتالي كيجي كيقول لك انا باغي نستلم التامين، وانت يلا بغيت اخرى يلا هو بغى يدير التامين. صح يلا كيقول لك يعني ولده من يوقع في الحاله، من يوقع في هذيك الحاله ديال الحادثه المدرسيه عاد كيقول لك يطالب لك انا باغي التامين
1: وانا
0: باغي التأمين. ولكن ذاك الساعات هما اجراءات محدده بتوقيت معين، وبالتالي لا بد من العمل على انه تسجيل هاد التلميذ والتلاميذ التامين ديالهم هو كما قلت ورمزي 12 درهم. وبالتالي يجب على الاباء واولياء الامور التلاميذ انه يحرصوا على انه يتم تامين الابناء ديالهم في هذا الاطار هذا. كما شرط هاد المذكره سالت الذكر اللي شرط لها الان على اساس انه الوزاره تعمل على التحسيس اكثر، ويعد هاد الحلقه هذه فهي في
1: هذا الاطار هذا. باش تركزتي عليها اكثر نظرا لقيمتها، وفيها ايضا حتى الحمايه كتوفرها لا قدر الله كل شيء كيجيب الله في الحياه.
0: فعلا كيقول لك اودي التامين شي حاجه زايده ناقصه وكذا، وبالتالي هذا هذا هذا هذه معلومه غلطه. التامين فهو مسألة ضرورية أنه الآباء والأولياء أمور في إطار التسجيلات أنهم يشيروا هذا التسجيل ديال التأمين المدرسي من أجل حماية التلميذات والتلاميذ ديالهم من الحوادث اللي يمكن لهم أن يوقعوا فيها أثناء ممارسة الدراسة أو ممارسة الرياضة أو الأنشطة داخل المؤسسة، أو كذلك من المسار المؤدي من المؤسسة إلى المنزل ولا المنزل إلى المؤسسة في اتجاهين. فهذه حالات باش حنا باش نعرفوا الاباء.
1: وفي انشطه رياضيه الالعاب الجماعيه
0: هذه نقطه ثانيه. نقطه ثانيه هو انه بعد المنافسات الرياضيه والانشطه اذا ما كان التلميذ مؤمن راه ما يشارك،
1: يحرم.
0: يعني هذه قواعد قانونيه ضروريه.
1: وحتى الخرجات ايضا
0: فعلا انه التلميذ اذا ما كان عنده تامين راه ما يقدر يخرج.
1: صحيح
0: ما عنده تامين يعني هو علاش يعني نحرموا التلميذ او التلميذه من هذا سميتو على اساس انه تامين بسيط. وكما قلت انه هذه السنه الوزاره قامت واحد اصدار هذه المذكره هذه من اجل يعني التحسيس ووضع الحمل التحسيسي باش ننوروا حنا ننوروا الاباء واولياء امور التعليم. جابت واحد المجموعه ديال النقاط منها توزيع مطويات مبسطه وملصقه تعريفي باهميه التامين، كذلك تعبئة أمهات وأولياء أمور التلاميذ في الدخول المدرسي من خلال المؤسسات التعليمية بالدور ديال التأمين المدرسي في التلميذات والتلاميذ المؤسسة. كذلك يعني هاد العملية كيكون فيها كذلك مشاركة شركة التأمين اللي دايرة مع العقدة مع أو اتفاقية الشراكة مع الوزارة. كذلك جعل الاحتفال باليوم الوطني لجمعية أمهات اليوم والتلاميذ اللي كيصادف 30 شتنبر يعني إدراج هذا العام النقطة ديال التأمين المدرسي، إدراج موضوع الضمان المدرسي كذلك في برامج الأنشطة الأندية المواطن والحق الإنسان والأنشطة الصحية المدرسية والسلامة الطرق والأندية البيئية. يعني حتى هذا كيعودوا

0: إذا قلت لي ماشي كيحسس شي، يعني كيكون واحد يعني واحد معلومات التواصل المتبادل من أجل يعني استحضار هذه الأهمية ديال التأمين المدرسي، كذلك استثمارها كذلك في الحصص ديال الحياة المدرسية، كذلك توظيف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والرحلات والخارجات كما شرت أنت قبيل للتعريف بأهمية الاستفادة من هذه الخدمة الضمان المدرسي، مواكبة وتتبع المديرية الإقليمية لهذا المستوى هذا، وبالتالي حرص على أنه في هذه العملية ديال التأمين المدرسي والحوادث المدرسية كتكون المديرية الإقليمية هي الوسيط بين المؤسسة أسرة المؤسسة والمدير أو الشركة ديال التأمين، يعني الحرص على أنه تكون الوثائق هي يعني جميع الوثائق كاينة في حالة الحادثة المدرسية، وكذلك التنسيق بين المدير الإقليمي والشركة التأمين على أساس أي مستجد هذا أو أي استفادة ديال الأسر من هذا المبلغ المالي، لأنه يعني كتكون الاستفادة ديال التأمين خاصة نشيروا لها على أساس أن التأمين المدرسي فهو إذا تم تحديد واحد العجز معين فهو يقابل واحد تعويض مادي، تعويض مادي الأسرة فيها العجز، كذلك فيها دوك المصاريف ديال الاستشفاء، فيها المجموعة ديال المسائل الأسرة خاصة تكون على اطلاع على هذه العملية هذه.
1: كنحييك أستاذ محمد على كل هذه النقط لأن أساسية ومهمة، ومهمة أساسا في هذه المرحلة ديال مناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026-2027. ما كرهتي لعبت فيه رسالة أو كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي بصراحة يهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسر.
0: الرسالة موجهة لجميع الأباء وأولياء أمور التلاميذ على أساس أنه هذه السنة وبصرامة الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة حرصت على أنه تكون الانطلاقة الفعلية يوم 7 شتنبر.
1: هذا تاريخ مهم حازم، 7 شتنبر. نعم،
0: غيكون فيه جوج نقاط أساسيتين، هما النقطة الأولى أنه غتنطلق الدراسة
1: فعليا
0: ولو تلميذ واحد في القسم
1: صافي، وتنطلق الدروس
0: الثانية أنه يتم تسجيل الغياب على منظومة مصر،
1: وحنا كنعرفوا التأثير ديالو على نتائج وتحصيل الدراسي ديال التلاميذ.
0: نعم، وغتكون هناك تتبع لجان إقليمية وجهوية على رصد هذا الغياب هذا والأسباب والمكامن ديال هذا عدم التحاق التلميذ ورفعها على المستوى المركزي. نشيروا على أساس أنه الآباء اللي مسافر اللي إحنا كنعرفوا الداخل كيف يتعطوا فيها واحد شوي، ولكن الانطلاق الفعلي يوم 7 شتنبر
1: وخاصة صارمة مشينا،
0: وبالتالي خاص الآباء وأولياء أمور تامية يوعوا بهذه، وما كاين شي حاجة سميتها من بعد الدراسة من بعد الاستحقاقات الشرعية وغير ذلك، لا، فالدراسة محددة الوزارة هو يوم 7 شتنبر. هذه نقطة. نقطة ثانية هو متعلق بالكتب المدرسية، فالمديرية الإقليمية والأكاديمية داروا لجان باش تتبع اليومي ديال المكتبات وتوفر الكتب المدرسية بجميع المكتبات على الإقليم، غتحرص على رصد أي إشكال كان مطروح غيتم رفعه، كذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في هذا الأمر هذا الأساس أنه باش يكون واحد يعني الوفرة ديال الكتب المدرسية، لأن الكتب المدرسية هي انطلاقة ديال الدخول المدرسي، واحد
1: جزء
0: من العملية ديال إنجاح الدخول المدرسي 2026-2027.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد بيط رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب على كل هذه التوضيحات والمعطيات القيمة واللي نقالت فوقتها اللي باش يكن الأسر تستثمر هذه الرسائل ديالك وهذه التوضيحات. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، الدخول المدرسي ما هو مجرد موعد للعودة للأقسام، فهو بداية رحلة جديدة نحو العلم والمعرفة وبناء المستقبل، وهو مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة ومختلف مكونات المجتمع. نتمنى لجميع التلميذات والتلاميذ بجيتنا موسم دراسي موفق، وإن شاء الله يكون حافل بالنجاح والتفوق، ونتمنى لكل نتمنى كل توفيق الأطر التربوية والإدارية والكافة المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الهام. إلى لقاء قادم، دمتم في رعاية الله وحفظه.

إذن مرة أخرى نحيي أسرة التربية والتكوين بجهتنا بإقليميها وادتاب وأسر، وحنا كنعيشوا هذا الحدث التربوي والاجتماعي ديال الدخول المدرسي، وهذه فرصة مرة أخرى باسم أسرة إذاعة الداخل أننا نتمنى التوفيق الأطر الإدارية والتربوية وكل تلاميذ وأيضا جمعية الأباء وكل من يساهم من أجل تحسين التحصيل الدراسي لفلدات أكبادنا أولادنا ومناتنا، وطبعا نتمنى سنة دراسية جديدة موفقة. لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

أهلا بكم مستمعينا إلى هذا الموجز الإخباري ومستهله من صوت هومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس نصره الله وأيده في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوت هومي وبرنسيبيا السيد كارلوس.

0: فيلانوفا الذي جددت الثقة فيه لولاية رئاسية ثانية إثر فوزه من الدور الأول في الانتخابات التي جرت في 19 من يوليوز الماضي. وجرى حفل التنصيب بمقر الجمعية الوطنية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، حيث أدى الرئيس كارلوس فيلانوفا اليمين الدستورية إذانا ببدء ولاية رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى رئيس كارلوس فيلانوفا بمناسبة إعادة انتخابه، أكد فيها جلالته نصره الله حرصه على مواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وترسيخ تعاون ثنائي بناء قوامه الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. في المجال التربوي، المؤسسة التعليمية تفتح أبوابها من جديد أمام التلاميذ لدخول مدرسي جديد وسط تنزيل تدريجي لجدولة زمنية حددتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أن تنطلق الدراسة بشكل فعلي وإلزامي يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري. وفي أفق دخول مدرسي ناجح، جددت الوزارة دعوتها إلى مختلف الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية بما يضمن تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف أسلاك المؤسسات التعليمية. إلى المجال الصحي، تضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أفقا جديدا للنهوض بالصحة النفسية بإطلاق مخطط الصحة النفسية 2030 كإطار وطني يعبد الطريق لعرض صحي أكثر قربا واستمرارية وجودة، ويعزز الوقاية والتكفل والتأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. دوليا، شنت إيران اليوم هجمات جديدة في الخليج، قالت إنها استهدفت مصالح أمريكية، وذلك غداة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه مزيد من الضربات لإيران في جولة تصعيد تنذر بإشعال المنطقة مجددا بعد أكثر من 6 أشهر على اندلاع الحرب. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة نينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير القادم 2027. وجهت المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحذيرا جديدا موضحة أن نينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة، مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. هذا وشهد المحيط الهادئ ظاهرة نادرة تمثلت في وجود 3 أعاصير بصورة متزامنة، ما عزاه العلماء إلى ارتفاع درجات حرارة المياه الناجم عن ظاهرة النينيو القوية بشكل استثنائي. إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري، ممتنة لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا، نقلنا للإذاعة المركزية بالرباط. يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة أن نواصل الجزء أو الشطر الثاني من هذا البرنامج، فمرحبا بكم مجددا.

0: شاكرين وفاءكم واختياركم لتتبع برامج إذاعة الداخلة الجهوية. نرفع إلى عناية أسماعكم الطيبة أن الإذاعة خصصت مجموعة من البرامج الهدف منها وهو ترسيخ وعي انتخابي لدى المستمعين والمستمعات من أجل أن يكون الجميع إن شاء الله في موعد مع هذا العرس الديمقراطي الوطني اللي غادي تعرفوا بلادنا من طنجة لقويرة يوم الأربعاء 23 شتنبر. ومجموعة من البرامج تم تسطيرها بالنسبة لإذاعة الداخلة الجهوية، وهي برامج كلها تسعى إلى خدمة المستمعين على مستوى معرفة المستجدات، وكما أشرت ترسيخ وعي انتخابي. فتابعوا هذه الحلقة. الانتخابات التشريعية أمانة ومسؤولية. برنامج التوعية الانتخابية من تنشيط الدوشة بكار.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات في هذا الخاص عن الانتخابات التشريعية المقبلة. باسمكم جميعا أيضا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ والفاعل الجمعوي عمر أصويني، وأشكره على تلبيته لدعوة الإذاعة له في هذه الحلقة الخاصة. مستمعي الكرام، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة تدخل بلادنا محطة جديدة من محطات الممارسة الديمقراطية، محطة يختار فيها المواطنون ممثليهم في مجلس النواب ويعبرون من خلالها عن تطلعاتهم.

0: إدارته بشأن المرحلة السياسية والتنموية المقبلة. إذن أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا الأستاذ عمار، مرحبا بك وسهلا دائما عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل. ما الذي يميز الانتخابات التشريعية عن غيرها من الاستحقاقات؟
1: بداية تحية طيبة لكم وشكرا للاستضافة الكريمة وتحية للجمهور الكريم بجهة الداخل والذهب. سؤالكم الأول حول ما يميز الاستحقاقات التشريعية عن غيرها من باقي الاستحقاقات، كونها متعلقة بمؤسسة تشريعية، ما يميزها هو اختصاصات الجهة التي سننتخبها اليوم، بحكم أن الانتخابات التشريعية كتهم مؤسسة البرلمان، في حين أن الانتخابات غيرها كنهضروا الانتخابات الجماعية كتهم تدبير الشأن المحلي اليومي اللي قريب لنا. إذن ملي كنتحدثوا على الانتخابات التشريعية حنا كنتحدثوا على مصير دولة كاملة خلال 5 سنوات تشريعية، نظرا للأدوار اللي كتمارسها المؤسسة التشريعية، سيما أهميتها في كونها هي بحكم مضامين الدستور هي اللي منها كيتشكل الجهاز الحكومي اللي غادي يقود البلاد في المرحلة القادمة، ثم الأدوار ديال البرلمانيين ديال المؤسسة في تشريع القوانين وكذلك في القرارات التنموية الكبيرة اللي كتهم البلاد ديالنا. لهذا فالاستحقاقات التشريعية كتختلف بكونها المواطن يجب أن يتعامل معها باعتبارها تهم الوطن وليس الجماعة التي يقطن بها، أي شأننا جميعا وليس
0: البلاد كلها
1: شأن جماعة حيث يقطن.
0: نعم، إذن شنو اللي هي ميزة الاستحقاقات هذه السنة عن غيرها من استحقاقات السنوات الماضية؟
1: نعم، هو صراحة الحمد لله في إطار واحد السيرورة ديمقراطية كعرف المغرب، سيما انخراطه في بلورة مكانة لائقة بالمرأة والشباب. هذا خلانا المغرب خلال السنوات اللي فاتت أنه طورنا واحد تجربة كتهم توسيع قاعدة المشاركة النسائية ومشاركة الشباب. إذن اللي كيميز هذه السنة هذه هو أننا نحن اليوم في واحد المرحلة ديال تراكم وديال اختمار واحد تجربة ديمقراطية في المغرب كتهم موقع المرأة داخل المؤسسة المنتخبة، وهذه السنة بالأساس ما يهم دور الشباب بحكم التيسيرات والتحفيزات التي جاء بها القانون، طبعا الحال جاء بها القانون الجديد لمنظمة الانتخابات لصالح الشباب لتحفيزهم وتشجيعهم على خوض غمار هذه الاستحقاقات وولوج المؤسسات المنتخبة. إذن ما يميزها هو واحد دفعة قوية في اتجاه تشجيع الشباب على المشاركة السياسية من خلال الترشح بالأساس، سيما مهمة توفير دعم لتمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للمرشحين.
0: نعم، هذا يعني يحفزهم على الترشح وعلى الإقبال. نعم، على المشاركة في الاستحقاقات.
1: بطبيعة الحال أن الشباب كانت أهم العراقيل اللي كتلقى الشاب يواجهها قدامه.
0: نعم.
1: إلى ما كنا غنهضروا على الترشح داخل المؤسسة الحزبية،
0: نعم،
1: فكنهضروا على الترشح المستقل.
0: صحيح.
1: أكبر عائق الترشح المستقل هو تمويل الحملة الانتخابية.
0: نعم. أما بالنسبة القدرة عليها، نعم،
1: طبيعة الحال داخل المؤسسات الحزبية فطبيعة الحال كاينة عوامل أخرى اللي كتخلي الشاب يوصل أو ما يوصل لثقة الحزب في الترشيح ديالو.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال. نعم. وبالتالي إذا العائق الأكبر اللي كان هو مسألة تمويل الحملات فهو اليوم مدلل بالنسبة للشباب، وبالتالي كيعطيهم واحد الحافز أكبر من أجل خوض غمار الترشح والمنافسة الانتخابية.
0: إذن كيف يجب على المواطن استقبال الحملة والتعامل معها مع البرامج الانتخابية؟ هذا يعني سؤال موجه لكم أستاذ عمر، ونحن هون بجهة الداخل والي الذهب على غرار باقي جهات المملكة.
1: نعم، هو بطبيعة الحال الحملة الانتخابية هي واحد اللحظة تواصلية.
0: نعم.
1: لا بد من استثمارها. لماذا؟ لأنه هي واحد المحطة اللي كيمكن الحزب السياسي أنه يوصل المواطن الرؤية ديالو المشروع ديال الدولة اللي يصبو أن نصل إليها. طبيعة الحال من خلال برنامج الانتخابي ديالو، فهذا البرنامج هو يعكس إيديولوجية الحزب. فهنا فين كاين الاختلاف على الانتخابات الجماعية، فالانتخابات التشريعية فالبرنامج الحزبي كيعطينا صورة على إيديولوجية الحزب،
0: مستقبل
1: بطبيعة الحال. إذا كنعرفوا إيديولوجية الحزب هذه واحد، إذا الحزب خصو يستغل الفرصة باش يوصل الفلسفة ديال المواطن، ثم أن المواطن هنا خصو يستغل الفرصة باش يفهم
0: كي يعرف. نعم.
1: طبيعة الحال يفهم. نعم. البرامج السياسية الأحزاب اللي متنافسة في الحملة الانتخابية، يفهم كذلك إيديولوجية ديالها وعشكة السند، يفهم حتى هو موقعه في تصور الحزب.
0: صحيح.
1: نعم. إذا هو خصو يستقبل الانتخابات التشريعية بواحد الرغبة في استثمار هذه اللحظة التواصلية من أجل توسيع الفهم دياله بالمشهد السياسي بالإيديولوجيات الحزبية وبرامج الحزبية، وهنا باش يكون عنده فرصة ومتناول

0: التفكير والاختيار، حيث الانتخابات التشريعيه راها مصيريه للوطن، وبالتالي في الاختيار تيخصنا نفضلوا مصلحه الوطن
1: صحيح
0: على اي حاجه. وبطبيعه الحال هنا كيبقى في ذلك الفريق التنافسي المتنافسون، كل حيث خصو يعطي الافضل عنده من حيث تصورات ديال تدبير البلاد في المرحله القادمه.
1: نعم، هي اسئله كثيره تطرح نفسها، ونحن نقترب من هذه الاستحقاقات، لانه هذا يعني لا يمثل فقط موعد انتخاب، يعني انما ايضا يشكل اختبار جديد للثقه بين المواطن والمؤسسات، وهو فرصه ايضا لتجديد يعني الفعل السياسي ورفع المسؤوليه بالانجاز والمحاسبه. نعم، هذا خاصه المواطنين يفكروا فيها. نعم،
0: طبيعه الحال فلحظه التصويت هي لحظه ربط المسؤوليه بالمحاسبه، يعني ملي كنجي نصوت فانا تنصوت اقلد مسؤوليه لمن اصوت عليه.
1: نعم،
0: وفي نفس الوقت من حقي في الانتخابات الماجيه اني نحاسبه الى ما التزمش لي بالوعود اللي عطاني من خلال البرنامج الانتخابي ديالو. فاذا التصويت هو لحظه لابداء الراي واصدار الحكم او التقييم للمرحله اللي سبقت.
1: نعم،
0: فصوتي كيحدد مصيري داخل هذا الوطن، في السياسه العامه اللي غنتبناو، في البرامج الحكوميه اللي غتسطر. وبطبيعه الحال هنا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، الى انا راضي فانا اصوت لصالح، الى انا غير راضي فانا اصوت لجريبه جديده.
1: صحيح،
0: بطبيعه الحال بناء على القناعات ديال هذا المواطن هذا. وبالتالي فلحظه الاستحقاقات هي لحظه كتبين لنا بالفعل كيفاش المواطن عنده دور اساسي في ربط المسؤوليه بالمحاسبه من خلال تمرير من هو راضي عنه.
1: نعم،
0: ومن يضع فيه الثقه لكي يقود البلاد في المرحله التشريعيه القادمه. وبالتالي فكما قلت يا استاذه في السؤال ديالكم فراها عندها واحد الاهميه كبيره.
1: صحيح، صوتك امان عليك. نعم،
0: بطبيعه الحال. وهنا فين كنقدروا نهضروا على التصويت، هو ماشي فقط حق،
1: صحيح،
0: فهو واجب. فعندما لا تصوت فانت قد اضررت بمن مارس حقه وصوت.
1: نعم، نعم، نعم، صحيح بالفعل. يعني هناك أولويات ينبغي أن تتصدر هذه البرامج الانتخابية واللي ينتظرها المواطنين من هذه يعني الانتخابات المقبلة والبرلمانيين المقبلين، باش يدافعوا لهم عليها واللي نعيش الشارع المحلي بصفة خاصة جدا داخل وادي دهب. فنظركم شنو هي هذه الأولويات؟
0: واخا استاذه هنا سؤالك نقدروا نتناولوه. نعم، من دور كيفاش الحزب كيشوف تسطير البرنامج.
1: نعم،
0: يعني واحد الحزب سياسي معين باش يسطر البرنامج اللي غينزل به المنافسه الانتخابيه بطبيعه الحال المواطن. هذه البرامج السياسيه او هذه البرامج الانتخابيه هي تبنى على تشخيص لواقع.
1: نعم،
0: لكن على الاحزاب السياسيه ان تكون او تتحلى بالمسؤوليه والامانه في التشخيص، لانه الكثير من يضع البرامج ينطلق من منطلق il faut prendre les gens par leur centre d'intérêt. ناخذ الناس بمركز اهتمامه.
1: نعم،
0: ويقدر يكون هذا الاخذ كاذب، يعني نرفع الشعار ونوضع اجراء كنقول للناس غادي نقدر نشتغل عليه وهو غير ممكن. فمادام السياسه هي فن الممكن، فحتى الاحزاب السياسيه برامجها خاصها تعكس مستوى الوعي السياسي لهذه الاحزاب.
1: صحيح،
0: ونقترح على الناس برامج من الممكن
1: تمس الواقع،
0: تكون طموحه. نعم، تكون طموحه. نعم، وجريئه. تكون طموحه باغي نوصلوا للافضل، ولكن في نفس الوقت تاخذ بعين الاعتبار امكانيه التحقق، باش ما نكونوش نكذبوا على المواطن وكل مره نقولوا الوعود الكاذبه.
1: صحيح،
0: بحال نعطينا واحد المثال على سبيل النكته فقط. كنعقل واحد المره في الصغار ديالنا في اطار حمله انتخابيه معينه، وكانت جماعيه في واحد اقاليم شمال المملكه. هي كانت جماعيه والمرشح كيوعد الناس باحداث الجامعه في المدينه. فلا وبالتالي فالوعد يجب ان يكون قابل للتحقق ومن اختصاص المؤسسه التي اترشح لاجلها
1: قابل للتحقيق.
0: بطبيعه الحال فالمواطنين ما خصناش ناخذهم بواحد المنظور انهم اغبياء.
1: لا،
0: المواطن واعي ذكي وقادر يميز ويختار.
1: الجميع اليوم اصبح واعيا ويعرف ما يجب عليه وما هي يعني حقوقه وواجباته نحو يعني وطنه ونحو من يمثله ايضا.
0: بطبيعه الحال راكم شفتوا انه في المرحله اللي فاتت عرفنا واحد الخروج ديال الشباب للشارع في اطار مطالب المشروع. بطبيعه الحال كيفاش تعاملت معها يعني بواحد الشكل اللي مزيان لحد ما، يعني في اطار الانصات. اليوم راه الاحزاب السياسيه خصها تبين انها تصنطات.
1: نعم،
0: وتعطينا
1: وخذت الدرس. نعم،
0: بطبيعه الحال هذا الدرس خصنا ناخذوه، لانه خاصنا نوريو للناس اننا تصنطنا لكم.
1: نعم،
0: وطموحاتهم خصهم يلقوها، وان كنا نطمح اننا نلقاو حتى الشباب من هذوك الفئات مرشحين حتى هما المؤسسه ويلعبوا دورهم في اطار الديمقراطي اللي كتمنحو القوانين ديال البلاد.
1: نعم، صح.

0: صحيح. هو اللي يعتبر لدينا محور آخر وهو محور الشباب والمرأة في هذه الاستحقاقات، كيف يمكن رفع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وهل وصلت المرأة إلى التمثيلية السياسية التي تستحقها بجهة الداخل وادي الذهب؟
1: نعم، هو بطبيعة الحال واش وصلنا ما وصلناش، هذا السؤال عنده واحد نوع من النسبية.
0: نعم،
1: لأنه إحنا اليوم في ظلم البارح،
0: بكل
1: ولكن باقي غنكونوا احسن غدا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: دونك نعم. ديما هاد النسبه خصنا نستغلوا بها.
0: صحيح، الحمد لله المراه بجهه الداخل وادي الذهب يعني ارتفعت نسبه مشاركته في الاستحقاقات، ويعني وحقت يعني مكاسب بولوجها للمجالس المحليه والمجالس الجهويه. غير في نظري كامراه يبقى دائما هذا اللي يعني هذا تحقيق هذه يعني الامور يجب أن يرتقي إلى مراكز أكثر من هذا، لأنه دائما نرى المرأة في تمثل يعني مشاركة فقط تعددية، ليست مشاركة فعالة في هذه المجالس، لا يمكنها اتخاذ القرارات في المجالس، لا يمكنها أيضا المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وهذا يعني يحز في نفسي حقيقة، ونتمنى إن شاء الله أن يتغير في القادم.
1: وخا أستاذة هو خصنا نكونوا موضوعي.
0: نعم صحيح.
1: التحسن اللي كاين هو ان عندنا مقعد واحد للمراه.
0: نعم.
1: خارج اللوائح المخصصه للنساء.
0: نعم.
1: اذا في اللوائح العامه امراه واحده فقط في احدى الجامعات القرويه اللي استطاعت تنجح في الانتخابات السابقه.
0: نعم.
1: خارج اطار لائحه النساء.
0: نعم. وهذا
1: هو يعني هو بطبيعه الحال
0: ليست بجهه الداخل وادي الذهب.
1: الحمد لله هي ايه واحد. نعم. ولكن راه واحد فقط
0: قليل جدا
1: قليل. اذا خاصنا نحفزوا المواطن.
0: نعم.
1: على الثقه في المراه.
0: صحيح.
1: لأنها قادرة وبينتنا نماذج وتجارب كثيرة، جدية المرأة في الاشتغال وفي تفانيها في العمل. صحيح. والتزامها بالقضايا اللي كتلتزم بها كتلتزم. إذا خصنا المواطن يمنحها ثقة أكبر، هذا من جهة. من جهة ثانية واليوم كنسمعوا تداول الأحزاب السياسية المواضيع وكلاء اللوائح، خاصنا نسمعوا نساء وكيلات لوائح من خارج إطار لوائح النسائية الخاصة بالنساء.
0: نعم.
1: وهذا هو اللي غيبين لنا بأنه ما كانت تقدمت، لأن تقدم ما كانتها وفي عقليتنا هو الأول.
0: صحيح.
1: عاد نتمنى ونشوفوا النتائج في أمور أخرى. التقدم هذا ما كان في عقليتنا، وأننا نمنحها ثقتنا داخل المؤسسة الحزبية ونعطوها فرص أكبر في الترشح داخل اللوائح العامة وندعموها الترشيح هذا كمؤسسة حزبية. ثانيا كمواطنين في لحظة التصويت خصنا حتى هي إذا كانت المرأة غادي تقدر تعطيني تجربة جديدة فلما لا أخذ هذه التجربة هذه ونشوف تجربة المرأة في المجال. وبالتالي فالمواطن نفسه خاصه يشجع المرأة من خلال التصويت عليها. فنقدروا نبرروا ان الاحزاب السياسيه ما كتعطيهمش لوائح وكيلات.
0: نعم.
1: لوائح العامه.
0: نعم.
1: لان حتى الحزب نفسه ما تيقش في المواطن غير يتيق في المراه،
0: وهذا ما سيكون.
1: وبالتالي خاص عاوتاني الحزب يلعب دور تاطيري ويبين الكفاءات ديالو، فما دام دوره انتاج النخب فهناك فرص كثيره ومحطات كثيره تبين لي النخب اللي كتنتج.
0: صحيح.
1: واعطيني سلط لي الضوء على المراه والشباب.
0: نعم.
1: باش حتى المواطن يشوف النموذج قدامه يقدر يتشجع يثق فيه ويمنح الثقه. نعم. ديالو. اذا راه باش نشجعوا المشاركة النسائية والشبابية في الانتخابات فخصنا نشجعوهم في عقليتنا هي الأولى.
0: صحيح.
1: ومنحهم الثقة قادرين.
0: إذا نقطة أخرى بغيت نعطيها لكم ملاحظة بصفتي كامرأة على مستوى يعني الجماعات اللي تنظم بها الانتخابات بالدائرة الوحدية بدل اللائحة، يعتبر تخصيص مقعدين، واحد للرجال وواحد للنساء دون غيرهما من الدولة الانتخابية بالجماعة نفسها. هذا يعتبر مسا بمبدا يعني المساواه وتكافؤ الفرص الذي يفترض ان يتم ضمانه للنساء بجميع الدول الانتخابيه. مثلا هناك دائره يعني فيها اصوات كثيره مثلا، ودائره اخرى هذه دائره ترشح فيها امراه ورجل، وبينما في الدائره الاخرى التي هي اقل نسبه من الدائره الاخرى ترشحت حصلت هذه السيده على اعلى اصوات من التي في الدائره الوحديه اللي قلت لك. فهمتني. وبالتالي يجب أن هذا هون تعود نتيجة المترشحة من الأصوات المحصلة عليها هي المحدد للفوز بالمقعد. فهمتني عمر.
1: هو صراحة
0: هذا يعني هناك عدم تكافؤ الفرص في هذه المسألة، ويجب أن يعني اقتراح أن هذا يتم يعني النظر إليه في المستقبل.
1: بطبيعة الحال هنا فين كنتحدثوا على أهمية المؤسسة التشريعية.
0: نعم.
1: لأنه المؤسسة التشريعية من دورها أنها تناقش حالة القوانين هذه وتشوف المصلحة الفضلى لضمان اكبر قدر من المساواه وتكافؤ الفرص، حيت ما غيمكنش نضمنوا 100%.
0: وهذا مسؤوليه الدستور بطبيعه
1: الحال. وما غيمكنش نضمنوا 100%، ولكن

0: على الاقل نضمن اكبر قدر ممكن من هذه المساواه وتكافؤ الفرص.
1: نعم
0: ولكن يا استاذه، اذا كانت عندنا في عقليه المواطن هذه المساواه تامه وفعليه، ماشي قانونيه في النص القانوني فقط،
1: وهذا
0: في عقليه
1: جدا.
0: المواطن،
1: نعم صحيح.
0: فهنا هاد ما غنحتاجوش اجراء او تدبير من اجل تحقيق تكافؤ الفرص، لان الفرص متكافئه في كوننا كنعتبر المراه والرجل
1: متساويين يعني في الحقوق والواجبات. نعم
0: طبيعه الحاله هنا في هذه الحاله هذه. اما اذا كنا احنا في عقليتنا كنديروا هذا التمييز، فهنا غنحتاجوا اجراء التيسير ضمن المراه تكافؤ الفرص.
1: نعم
0: وبالتالي فساحه النضال الاساسيه من اجل تحسين مكانه المراه والشباب هي عقليه المواطن.
1: صحيح. واللي من هذا المنبر ندعوه للمشاركة المكثفة في التصويت في الانتخابات القادمة، سواء كان امرأة أو الشاب، يعني هذه فرصتهم للتعبير عن يعني انتظاراتهم وعن طلباتهم في الحصول على يعني حقوقهم كاملة. شنو من هذا المنبر توجه أنت للشباب وللنساء وللمواطنين بصفة عامة؟
0: أحيانا كنسمعوا بعض الآراء الغاضبة حول الأداء
1: صحيح. نعم.
0: التمثيلي للمنتخبين المستوى الوطني. اذا فكتسوق في لحظات اللي كيكون فيها المواطن غاضب على اداء انتخاب. نعم. اداء تمثيلي
1: هذا اللي يجعله يعزف عن المشاركه
0: بطبيعه الحال. هذا الغضب، السؤال رقم واحد، واش شاركتي اولا في انتخاب؟
1: نعم.
0: هذا واحد. اذا اهميه المشاركه خصك تكون كتشارك باش توثقك في محاسبه.
1: نعم. ذلك الشخص
0: بطبيعه الحال من خلال
1: طبيعه الحال. نعم.
0: طبيعه الحال. هذه واحد. زوج، هل صوتت عن قناعه؟
1: نعم وهذا الأهم.
0: هذه القناعة أولا احنا سنهضروا في المغرب على البرنامج الحزبي.
1: نعم.
0: ولكن حتى على الشخص، هذا هو ما يميز انتخاباتنا.
1: نعم.
0: أنه احنا عندنا جوج الحوايج، عندنا البرنامج.
1: نعم.
0: وعندنا الشخص واش
1: صوتوا عليه. نعم.
0: نعم تمام. نعم. وبالتالي فالسؤال لذاك المواطن، واش خديتي ما يكفي من التفكير وخديتي اختيار مقتنع به؟
1: نعم.
0: من أجل التصويت
1: كي تتحمل مسؤولية الرقابة بعد ذلك. نعم صحيح.
0: نقدر نعطي واحد النموذج أستاذة في الانتخابات الفرنسية في واحدة من السنوات اللي كانت هناك توجه في المواطن تايق في فوز اتجاه معين سياسي.
1: نعم.
0: معين.
1: نعم.
0: فديك الثقة خلت الناس ما يمشوش يشاركوا تايقين أنهم فايزين. في النتيجة كانت في الدور الأول كانت الهزام ديال التوجه. وبالتالي هذا هو الحق اللي واجب عليك تديره.
1: نعم.
0: هذا حق واجب عليك تمارسه. علاش؟ لانك الا ما مارستيش شيء فكتضيع عليك فرصه.
1: نعم.
0: ديال 5 سنوات هذه اولا.
1: نعم.
0: ثانيا كتضر بالحق باللي مارسوا هذا الحق هذا.
1: نعم.
0: اذا اهميه التصويت لانه انتمائك للمجموعه
1: صحيح
0: كيتجلى في شنو تتبدل من اجل هذه المجموعه.
1: فابسط
0: ما يمكن تبدلو من واجب لاجل المجموعه هو انك تؤدي واجبك في التصويت.
1: نعم.
0: عندك الثقه، ما عندكش الثقه، عندك ارتياح، هذا الشيء قناعاتك بناء على التجربه الشخصيه اللي مارستي.
1: نعم.
0: فاذا كنت انت دائما كدير نفس الطريقه فما غتوصلش لنتيجه مختلفه. الا بغيتي توصل لنتيجه مختلفه خصك تغير.
1: صحيح.
0: مزيان. اذا فما نقولش لا انا ما كنثقش في كل شيء. واخا ما كنثقش في كل شيء، القانون عطاك اطار انك ترشح للمستقل. واخا ما كنثقش في كل شيء، سير انت الحزب. ما كتثقش دير حزب.
1: صحيح.
0: اذا يعني الكل ما كاينش عندنا، ما عندناش مبرر يخلينا
1: نرفضي ان نصوت.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: ما عندكش مبرر انك ما تمارسش
1: الحق يعني وكفله لنا الدستور وواجب علينا دائما نلبوه. نعم.
0: الاشكال في هذا الحق بالتحديد انك ملي ما كتمارسوش كتضر بحقوق الاخرين.
1: صحيح. قبل حقك اولا
0: بطبيعه الحال. غادي تقول لي واحد التوجه اللي فاز وما كناش باغينه وما راضيينش، هو فين كنتي؟
1: نعم.
0: كان خصك تكون في التفكير الجماعي مع الناس في اطار الحملات فاش كيجيو الحملات الدور، وناقش مع جارك وناقش مع صاحبك وتداولوا البرامج وشوفوا شكون الانسب واللي فيه مصلحه فضله واللي فيه انتظاراتنا كاملين. نعم. فين كنتلاقاو غالبيه انتظارات المواطنين ونمشيو في ذاك الاتجاه.
1: واللي انتظارات عامه ومعروفه عند الجميع. نعم. الصحه ويعني والتعليم الشغل هذه
0: هو انتظارات المواطن متناميه. نعم. يوما عن يوم.
1: صحيح.
0: فإلا وفرت له مثلا.
1: نعم.
0: نعطي غير واحد المثال بسيط. زمان كنعقل انه في قبل سنوات التسعينات الاكتظاظ المدرسي كان في واحد الحد كبير.
1: نعم.
0: وازمه الموارد ديال البشريه في التعليم، هذا استاذ هذا كذا، كانت كبر.
1: صحيح.
0: اليوم عندنا مستوى افضل ولكن لازلنا نقول نحتاج إصلاح. هذا معناه أنه نسبية يعني رفاهية الحق اللي كنوصلوا واحد الحق النسبية فيه، ففيما وصلنا لواحد الدرجة غتبنى الدرجة اللي ثانية. إذن ديما تطلعاتنا
1: كتكبر، الحياة هكذا
0: طبيعة الحال، ديما طموحاتنا كتكبر أكثر
1: وتتحقق أكثر يوما بعد يوم،
0: كتحقق بإصرارنا عليها.
1: نعم إصرارنا بطبيعة الحال،
0: تحقق بإصرارنا عليها وحقنا في المشاركة نلتزموا به
1: وهذا واجب لنا كالالتزام.
0: نشوف شي ملي كنرفع نسبة المشاركة وكيكون داك المشاركة المواطنة، فحتى المنتخب كيوضع بعين الاعتبار أنه كاين مواطن يصوت باقتناعات، فهذه الاقتناعات أو القناعة ديالو هي اللي غدا غتحاسبني وما ندوش مرة أخرى. فإلى أنا بغيت نبقى خاصني ندي الواجب ديالي على أكمل وجه وناضل من أجل تحقيق تطلعاتهم
1: هذا المواطنين. نعم
0: والانتخابات التشريعية هي فرصة أكبر. علاش؟ لأنه هذه هي الفرصة فين هذاك اللي غيمثلني غيدوي على مصيري التنموي.
1: نعم داخل جهتي وداخل
0: في إطار الاستراتيجية الوطنية. نعم. إطار الاستراتيجية الوطنية
1: اللي
0: غيناقش أمور كبر.
1: نعم
0: إذا هذه فرصة باش نجسد هذا الحق هذا ونمارسه. فالإنسان ما يبررش على المشاركة بأسباب واهية وتافهة، خاصو يقراها بشكل موضوعي. اللي ما كتشاركش كضرنا كاملين. اللي غادي تشارك إلى ما راضيش اختار جديد. إلى أنت ما بغيتي حتى حاجة من هذا الشيء نوض سيدي دخل الحياة السياسية ونخاط أنت تمشي الحزبي وأنت ترشح حتى حد ما حبسك لأن القانون تسمح لك بهذا.
1: نعم وهذا واجبنا جميعا التوعية، يعني واجب على الناس المثقفين أن توعي الناس اللي يعني غير واعية وأنا توجهها التوجيه الصحيح يعني نحو التصويت والتصويت بكثافة لمن سيمثلها في المستقبل ولمن سيدافع عن حقوقها وعن يعني ما تتمناه لبلادها من الرقي والازدهار. كلمة أخيرة توجهها لكل الناخبين والناخبات بجهة الداخل وادي الذهب.
0: شاركوا بشكل كبر.
1: نعم
0: وحضروا القدرة على التمييز.
1: نعم.
0: العقلاني في اختياراتكم.
1: نعم صحيح.
0: واعتبروا أن المشاركة الانتخابية هي واجب وطني كي عنده صلة بدفاعنا على القضية المقدسة ديال البلاد اللي هي وحدتنا الترابية، لأنه كيجسد مدى انخراطنا في تدبير الشأن العام
1: المحلي،
0: وبالتالي فهو رسالة كتكون ماشي فقط داخل الوطن وإنما حتى الخارج.
1: نعم
0: الوطن العالم كامل. والحمد لله نحن من الجهات ديالنا من الجهات اللي كتعرف أعلى نسب مشاركة المستوى الوطني بطبيعة الحال.
1: وهذا نتمنى إن شاء الله نتم دائما في هذه المرتبة.
0: إن شاء الله لا غادي يكون أكثر إن شاء الله، إن شاء الله يكون أكثر الخير أكثر إن شاء الله غير نستغل

0: أشكر ضيفي الكريم الأستاذ عمر السويني الفاعل الجامعي بجهة الداخلة وادي دهب على كل هذه المعلومات التي قدمها لنا، ونتمنى أن نلتقي به في حلقة أخرى بمشيئة الله.
1: الانتخابات التشريعية أمانة ومسؤولية. برنامج التوعية الانتخابية من تنشيط الدوشة بكار. صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخلة فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطاً إثيرياً. أنا أحمد عهدي، في الإشراف على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية. يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقدينوا بالله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم. وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم. وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صوت.
1: حياك الله.
2: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط يزدين الانتخابات النغي توغانك مزيرة النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نواسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت غينا ودنيتنيات صوتا ديعاون لقيمان مزيرة النغ سكول نسن.
0: زدغخ قل خارج ورغي خاديليخ قل مغرب أسن تصويت مغرقخ
2: باش تزممم قلاو احل الانتخابات هاورتو فيما تحضرم المغرب اسن صوت تغيمة ستيم شانيون نيزدغن المغرب اتو زمم ودن تاق لاو احل الانتخابات حما دي صوت قوان سنون اينو بغيفون بدن نيزدغن الخارج ميمش هاد قلاو كالتتخ ايوان نغرغي في سنينو بغو صوت كشمات غير وانسا الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشارجة ملوكال تفير نويا أزنت والنغرغي فونينول سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادينو بخاس خفيونو مغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاسنو صوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرون صوت حمدي ياسين سمي لوكالت تسحنيت.
3: يسونا غراغي في نخينوب إخسا غادي دفوري البيرون وصوت النخ
2: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النخ ميد دفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس دفيرنا دي سرس لاكارت ناسونال النس ذي وش توريخ اللوكال دلاكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضن ذي أكا لاكارت ناسونال النس التوريخ اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتن تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش أمس الخميس في ساو تومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساو تومي وبرينيسي السيد كارلوس فيلانوفا الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليو الماضي. ورفق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الغابون وساو تومي وبرينيسي عبد الله الصبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا وذلك على إثر إعادة انتخابه. دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 26 و2000. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس الخميس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويهدف المخطط في أفق سنة 30 و2000 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الجمعة 4 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق اللوكوس وسوس والغرب وبسهول تادلة وارحمنا وبواد ملوية والسايس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم.

الجنوبية كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسك اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قانون الواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا شوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
4: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
3: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
5: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
3: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.

0: وشنهي الإجراءات المعدلة كنحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
1: عندك حق الرئيس.
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتو

0: كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
6: حديث المجلس العلمي.
7: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الدرس إن شاء الله ستكون من دروس وعبر في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة التي كانت بداية الدعوة إلى الله وبداية قيام الدولة الإسلامية. فيمكن أن يأخذ منها المسلم كثير من الدروس ومن العبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى سنوات في الدعوة إلى الله في مكة ورأى أنه مضايق في الدعوة إلى الله عزم على الهجرة، وهاجر في شهر ربيع الأول سنة 622 ميلادية، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ب13 سنة، ووصل إلى قباء في 8 ربيع الأول، ودخل المدينة في 12 ربيع الأول. وهذه الهجرة كانت من أجل نصرة الدعوة إلى الله، ومن أجل الاستعانة بمن سخره الله لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالهجرة أخذ منها أن الإنسان إذا كان مضايق في دينه أو في دعوته يمكن أن يهاجر، فأرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني المهاجر إلى الله جل وعلا فأجره على الله. والمهاجر الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، فمن يهاجر المعاصي يهاجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، ومن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر فهو داعي إلى الله على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة، هو وأبو بكر الصديق صاحبه، برجل اسمه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان على دين قريش، فاستجاره واطمأن على أمانته. وهذا أخذ منه العلماء أن الأسباب في الدنيا مطلوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، أجر شخص يعرف الطريق، لم يذهب هو وأبو بكر الصديق هذا هكذا مع

0: أن عبد الله بن أريقة كان مشرك، مع هذا استعانوا به وكان أمينا، يعني لم يفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بهم طريق غير الطريق الصحيح للمدينة. وهذا ما أكد الإسلام، أن الخيانة وعدم الوفاء بالعهد هذا حرام في الإسلام، وكان أيضا في الجاهلية لا يرون أنه من أخلاق الرجال أنك تعاهد وتخلف العهد، كما فعل ابن أريقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، دلهم على الطريق الصحيح ولم يفشي سرهم. هذا من ناحية الأمانة، والأمانة مطلوبة مع المسلم ومع الكافر. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا أخذه العلماء أيضا. استغرقت الرحلة بين 8 إلى 11 يوم، وهذه الرحلة من غار ثور إلى المدينة استغرقت 8 أيام، لأنهم تعطلوا من أجل صرف العيون عنهم. وهذا ودخولهم أيضا في الغار من الأخذ بالأسباب، أن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في وضح النهار وفي غير الغار، لكن استعانوا بالأسباب الظاهرة. لكن عندما دخلوا الغار ووقف عليهم قريش أعمى الله عنهم العيون، لأن هناك الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في آن واحد. أخذوا بالأسباب من حيث التخفي عن قريش، وتوكلوا على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قريش وهم فوق باب الغار كان يقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتسبب، أن يأخذ بالأسباب الدنيوية في حفظ نفسه، وأن يتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، يعني ما يعتمد على السبب فقط، يعلم أن الله جل وعلا هو الحافظ. ثانيا أخذ العلماء من عبر السيرة أن الدعوة إلى الله، تبليغ دين الله، لابد للإنسان أن يتحمل فيه المشاق كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من أجل الدعوة، يعني لا يعتقد أنه سيبلغ ويدعو إلى الله ولا يتلقى المصاعب ولا المشاق، ولكن المصاعب والمشاق جزاؤها عند الله كبير. يقول الله جل وعلا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على التبليغ، على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
1: حديث المجلس العلمي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نفتتح بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعاد انتخابه لساو تومي وبرانسي. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تدعو إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب العملية الانتخابية في جميع مراحلها. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق مخطط الصحة النفسية 2030. أهلا بكم مجددا. وفي التفاصيل، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش أمس الخميس في ساو تومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساو تومي وبرينيسي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. ورفق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الغابون وساو تومي وبرينيسي عبد الله الصبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا وذلك على إثر إعادة انتخابه. دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 26 و2000. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس الخميس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويهدف المخطط في أفق سنة 30 و2000 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعاد انتخابه لساو تومي وبرانسي. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تدعو إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب العملية الانتخابية في جميع مراحلها. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق مخطط الصحة النفسية 2030. عرضنا الإخباري المفصل.

0: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الجمعة 4 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق اللوكوس وسوس والغرب وبسهول تادلة ورحمنة وبواد ملوية والسايس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جدا.

الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غير عادي.

0: المباشر لرئاسة النيابة العامة خدوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
3: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشزين
5: نركب قطار المستقبل.
6: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
5: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
7: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
8: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
1: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
1: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا هي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاه يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاه نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاه نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك لاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاه يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: غير كيف تاش نضمنوا على الناس اللي لاه يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتمل انتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين التهمي مغربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سر روحو وطنية زمان ولبني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرة تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت تسمى ما اتخذام شان يجني زن دي المغرب ويتسجلوا رات نتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايودان نيزدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين ايواني خاس نغينو بندي تصويت اذفم غلم نصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل المعلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجام الوكالت اواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جنيز مادي نوب غار خي جنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفال البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفال البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيس من النس اواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفال البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وذر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: المغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش أمس الخميس في ساو تومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساو تومي وبرينيسي السيد كارلوس فيلانوفا الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. ورفق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الغابون وساو تومي وبرينيسي عبد الله الصبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا وذلك على إثر إعادة انتخابه. دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 26 و2000. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس الخميس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويهدف المخطط في أفق سنة 30 و2000 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
2: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الجمعة 4 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق اللوكوس وسوس والغرب وبسهول تادلة ورحمنا وبواد ملوية والسايس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل إلى الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
6: نركب قطار المستقبل.
7: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
6: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
5: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
8: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
7: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
9: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا اسن 23 جوتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارو لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغولنسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب اسن صوت تزدار ما تستيم كلانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنو بفلون ميد اللي زغني غ الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلاسني نوب وصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكالت الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكالت تصحنيت
2: إيز دوالي رفلات نغينوب إخاصة دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فارم أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سرسلا كارت ناسونان نس أرداغي الميس راستا ورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان نس إصوت غلب لاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياكا لا كارت ناسونان نس التوريخت اللوكالت إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هتزيك سمازلت الناس القدام

0: برجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا، مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء لله نخصوه إن شاء الله ربنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات اللي كتستأثر باهتمام الأسر والمجتمع، ألا وهي الدخول المدرسي الجديد، محطة اللي كتجدد معها الأمال والطموحات، وكنستعدوا من أو كتستعد من أجلها وإنجاحها مختلف مكونات المنظومة التربوية من أطر إدارية وتربوية وأسر وتلميذات وتلاميذ وجمعيات الأباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ، والهدف وأيضا معهم السلطات ومعهم العديد من الأطراف المعنية هي كأنه يتم توفير الظروف اللي هي ملائمة لانطلاق سنة دراسية جديدة 2026-2027 لأكيد عنوان التحصيل والاجتهاد والنجاح. ويكننا نتحدث أكثر عن أهم هذه الاستعدادات اللي قامت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب، والمعطيات والإحصائيات التربوية اللي كتهم هذه المديرية على مستوى واد الذهب، وكذا الجهود اللي تبدلت يكنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أنا جيت سعيد أنني نستضيف في هذا اللقاء الأثيري سي سالكي خطري اللي هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. أهلا وسهلا بك سيد مدير، وشكرا لك على تلبية الدعوة، ونعرف بأن عندك التزامات كثيرة، ولكن حرصا منك على أنك تتواصل مع الساكنة ديال إقليم وادي الذهب أبيتي لأنك تخصص هذا الوقت، فشكرا لك. نعم،
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن بدورنا بطبيعة الحال كنشكر الإذاعة الجهوية على اهتمامها لهذا القطاع اللي هو حساس وهو قطاع التربية والتعليم بإقليم وادي الذهب.
1: أكيد، كيف تعرف سيد المدير ويعرفوا المستمعين الكرام أن الدخول المدرسي كيشكل واحد المحطة سنوية مهمة اللي كتطلب استعدادات مبكرة، وطبعا وما يواكب هذه الاستعدادات من تنسيق بين مختلف المتدخلين. نبغي نعرف منك وأكيد مع المستمعين أشن هي أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها المديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكأنها تضمن واحد أو تحرص على ضمان دخول مدرسي ناجح وتوفر الظروف اللي هي مناسبة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، واللي يجد أن من خلاله تكون واحد البداية إن شاء الله موفقة مشجعة لما تبقى من أيام هذا الموسم التربوي.
2: مرحبا، شكرا. أولا قبل أن أبدأ حديثي حول الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027، أود أن أنوه بالنتائج التي حصلت عليها المديرية في الموسم الماضي بطبيعة الحال 25-26، والتي تمثل فيما يلي: نسبة نجاح بالنسبة للابتدائي 96.80%، والثانوي الإعدادي 84.44%، والبكالوريا بطبيعة الحال السنة الثانية بكالوريا 82.66%. أيضا بلغت نسب الميزات فاقت 48%. هذا بطبيعة الحال هذه النتيجة بسبب تضافر الجهود صحيح. بين الجميع، أطر التربية والتعليم طبيعة الحال، وأيضا السلطات المحلية وعلى رأسها طبيعة الحال السيد الوالي، وأيضا الهيئات المنتخبة، كل من جانبه على التعبئة الجماعية للوصول إلى هذه النتيجة، ونأمل من الله أن يستمر هذا الأطاء. فيما يخص سؤالكم حول الاستعداد، طبيعة الحال استعداد الدخول المدرسي يبدأ من الموسم الماضي بطبيعة الحال، ففي إطار بطبيعة الحال تشكيل لجان إقليمية موضوعة الاستعداد الجيد للدخول، وعقد لقاءات تواصلية مع كافة المتدخلين من سلطات محلية، من جمعيات فيدرالية أمهات وآباء أولياء التلاميذ، من أطر تربوية، من أطر تفتيش إلى آخره، كل بطبيعة الحال هاد الاجتماعات من أجل بطبيعة الحال التحضير الجيد. نشر أيضا مستجدات الدخول المدرسي بالصفحة الرسمية اللي جاءت من طبيعة الحال في إطار مقرر السيد وزير التربية الوطنية، ثم تنظيم حملات تحسيسية تواصلية حول إلزامية التعليم الأساسي والتعبئة والتواصل حول التسجيلات الجديدة للسنة الأولى ابتدائي والتعليم الأولي، وأيضا إنجاز طلب عروض خاصة بتدبير أقسام التعليم الأولي للموسم 26-27، بالإضافة إلى أيضا التحضير الخريطة المدرسية

0: تعطيه من طبيعة الحال يعني يعني الخريطة العامة لمؤسسات التربية والتعليم في خلال الموسم هذه. هذه الخريطة من طبيعة الحال بما فيها النظرية والتوقعية والتعديلية بعين الاعتبار تأخذ الوزارة من طبيعة الحد من ظاهرة الاكتظاظ أولا، ثم أيضا لا يتجاوز معدل التلاميذ في بالنسبة للسنوات الأولى 30 تلميذ، وبالنسبة لباقي المستويات 36 تلميذ في القسم. أيضا هذه السنة بطبيعة الحال كان تم اعتماد ثلاث مؤسسات جديدة يعني في إطار التهيئة أو بناء مجموعة من المؤسسات لأجل بطبيعة الحال إنجاح الدخول المدرسي. كانت مؤسسة ثانوية خوارزمي التأهيلية، ثم ثانوية ابن ياسين، ثم أيضا مدرسة ابتدائية ثالثة. هذه المؤسسات كان الهدف من إنشائها أولا هو أيضا التغلب على ظاهرة الاكتظاظ التي عرفته بعض المؤسسات،
1: خصوصا أن واد الذهب عرفت واحد امتداد عمراني وسكاني، وبالتالي هذا كيقرب الخدمات التربوية لساكنات الإقليم.
0: بالفعل، فخصوصا نظرا للمشاريع التي أصبحت تعرفها هذه الجهة، المشاريع التنموية اللي هي كبيرة أصبحت وجهة واستقطاب من أجل مجموعة من الأسر، الشيء اللي مطبط الحال كيخلينا مطبط الحال كنعرفوا هذه الظاهرة ديال الاكتظاظ واستعدادا لهذه لتقليص هذه الظاهرة تمام مطبط الحال. هذا مطبط الحال بالفضل أولا لله ولجميع الشركاء بما فيهم أيضا جهود صراحة سيد الوالي في هذا الباب هذا التي نكل له كل احترام من أجل إخراج هذه المؤسسات إلى حي الوجود. ولا زالت الآن التعبئة مستمرة إلى يومنا هذا، إلى حدود الأمس كانت هناك لقاءات مع السلطات المعنية الأمنية والمحلية من أجل أيضا إنجاح ما تبقى من العمليات.
1: جميل. طيب ندور منك إلى سمحت سيد المدير تعطينا بعض الإحصائيات والمعطيات التربوية، ذكرتي بعض منها ولكن ما كرهنا إلى عندك معطيات تكون عندنا فكرة على الدخول المدرسي.
0: من طبيعة الحال المعطيات الإحصائية والمؤشرات التربوية التي تعرفها المديرية، فبالنسبة للابتدائي من طبيعة الحال عندنا 23 مؤسسة عمومية و22 مؤسسة خصوصية. عدد التلاميذ في التعليم العمومي 13423، وفي التعليم الخصوصي 6726 تلميذ. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي هناك 10 مؤسسات إعدادية عمومية و15 مؤسسة خصوصية. أعداد التلاميذ تقريبا 7772 بالنسبة للعمومي و1482 بالنسبة للتعليم الخصوصي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي فهناك 7 ثانويات تأهيلية بعدد تلاميذ 5509 و8 مؤسسات خصوصية بعدد تلاميذ 772. وهناك أيضا التقنية العالية بطبيعة الحال عمومي كاين ثانوية واحدة بطبيعة الحال 56 تلميذ في البي تي اس، والأقسام التحضيرية مؤسسة واحدة ب 55 تلميذ. على العموم مجموع المؤسسات تقريبا بخصوصية عمومية بطبيعة الحال 87، وبمجموعة من التلاميذ اللي هو بطبيعة الحال 35795 تلميذ بهذه
1: وهذا الرقم اللي شرته للسيد المدير 87 مؤسسة أظن إنجاز مهم. علاش؟ لأن هذا في رقعة جغرافية اللي هي محدودة، وبالتالي غادي تكون نسبة ديال قرب المؤسسات من الأحياء ومن الساكنة، وأظن هذه خاصية ديال إقليم وادي الذهب.
0: نعم بالفعل. إذن من طبيعة الحال طريقة انتشار هذه المؤسسات فهي رغم أن هناك في الجانب الغربي للمدينة من طبيعة الحال يعرف تزايد سكاني أكثر، ولكن نحن نسعى جاهدين من طبيعة الحال من أجل أننا نكون في الموعد وبالتالي تقليص هذه الظاهرة هي ظاهرة الاكتظاظ، رغم أن ظاهرة الاكتظاظ بالنسبة لنا لا تتجاوز المستوى الوطني بالمقارنة المستوى الوطني.
1: نعم.
0: ولكن نأمل أن يتم التقليص إلى أقصى.
1: أكيد أكيد إن شاء الله. طيب سيد المدير كيبقى الهدر المدرسي من بين تحديات اللي فعلا كتستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي واللي كيجي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى، نظرا لما هذا الموضوع ديال الهدر المدرسي من انعكاسات على مستقبل تلميذات والتلاميذ وطبعا على

0: المجتمع بشكل عام، أشني هي أهم التدخلات والبرامج أو الإجراءات اللي اعتمدتها المديرية الإقليمية بوادي الذهب، يا كأنها تحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ على الاستمرار في مسارهم الدراسي؟ وشنو هو الدور اللي تجدد طالع به الأسرة والمجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه قضية جماعية ومجتمعية كتهم ما هو فقط على القطاع المعني، وبالتالي لابد من تضافر إذا في هذه الظاهرة، لأن فعلا الوزارة الوصية كتعطيها واحد الأهمية خاصة.
1: بالفعل هذه الظاهرة، ظاهرة الهدر المدرسي، هي الظاهرة، هو مؤشر الهدر المدرسي يمثل مدى جودة القطاع،
0: صحيح
1: فبالتالي فهو الهاجز الذي الذي يؤرق الجميع. لكن نحن بطبيعة الحال بفعل مجموعة من الجهود، تبدأ أولا من تنظيم عملية الطفل، من الطفل التي تكون في آخر السنة الدراسية، يتم رصد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الإقليم واللي أعمارهم من طبيعة الحال أقل من 16 سنة،
0: طبعا بهدف استرجاعهم.
1: بهدف استرجاعهم من طبيعة الحال، وفي إطار تشكيل خلايا اليقظة في كل مؤسسة مؤسسة التي تحرص على يعني إعادة إدماج هذه التلاميذ في المؤسسات التعليمية. أيضا في حالة القطاع المبكر، وخصوصا أن هذه السنة هناك مذكرات وزارية تحث على أن الغياب يتم تسجيله من بداية من يوم 7 من طبيعة الحال، حتى نتمكن من معرفة التلاميذ الذين لم يلتحقوا والمهددين
0: وقت مبكر.
1: بوقت مبكر، من أجل أولا اشتغال هذه الخلية على مستوى المؤسسة، اتصال بأولياء أمورهم هاتفيا، تواصل معهم عبر جمعيات الآباء، ثم أيضا بالسلطات المحلية، يعني الشيخ مقدم طبيعة الحال وقائد الدائرة اللي كتنتمي لها المؤسسة، كل هذه الفرق هذه مجندة طبيعة الحال. ومن هنا نقوم نشكر طبيعة الحال السلطات على تعاونها التام في هذا الباب هذا طبيعة الحال، فيتم استرجاع التلاميذ وبالتالي تقليص الدائرة. أيضا بعد استرجاع التلاميذ تتم متابعتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا، نعم، حتى يندمجوا بشكل جيد وبالتالي لا تكون عودة مرة أخرى للانقطاع.
0: صحيح. وبالخصوص سيد المدير، عذرا على عن مقاطعتك، أن هذه الظاهرة فهي ظاهرة معقدة متشابكة، كيدخل فيها الاقتصادي الاجتماعي، وهذا كله فعلا يتطلب مجهود كبير.
1: نعم.
0: ولكن تبارك الله، أظن أن الأرقام ولا الإحصائيات اللي كتتم تحقيقها على مستوى إقليم الذهب فهي تبشر بالخير،
1: وخصوصا في إطار المؤسسة الإعدادية الريادة، لأن الهدر كيكون عندنا كيكون مرتبع في جميع في المملكة ككل في الإعدادي بالضبط بشكل كبير للغاية، ولكن بفضل هذه المؤسسات الريادة من طبيعة الحال فاستطاعت أنها تحارب هذه الظاهرة بخلق مجالات للأنشطة، يعني مجالات لجذب التلاميذ للمؤسسة
0: وتراعي الخصوصيات الفردية
1: الفردية. نعم، هناك
0: وأظن هذا هو من أهم إيجابيات
1: مجالات متعددة، 13 مجال، كل واحد يشتغل في المجال الذي يعني يطمح فيه إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للخلية اليقظة الإقليمية المحلية، عندما يستعصي عليها الأمر ترفع التقرير إلى الخلية اليقظة الإقليمية،
0: لكن تتبع دقيق الحالات
1: الإقليمية من طبيعة الحال تدرس الحالات، ثم تشارك العملية مع النيابة العامة من أجل إيجاد استرجاع هذا الدخول. وهنا أيضا لا يفوتنا أن نشكر النيابة العامة بطبيعة الحال وعلى رأسهم سيد وكيل الملك والطاقم المرافق له بطبيعة الحال على تعاونهم وصراحة فتح الأبواب لجميع هذه الملفات هذه، ولهم جزيل الشكر منا بطبيعة الحال كقطاع وزارة التربية الوطنية.
0: نعم صحيح، وأيضا هذه فرصة مدام هذه الجهات اللي كتشتغل مع القطاع، أيضا نشكر حتى الهيئة ديال الشرطة المدرسية اللي دائما المحيط ديال المؤسسات كتحاول أنها تحصنه من الغرباء، وهالتعاون كيف قلت سيد المدير فهو أمر مطلوب، لأن قطاع التربية الوطنية هو جماعي ومجتمعي، ما هو فقط للناس ديال القطاع. نعم
1: فعلا قطاع التربية هو قطاع يعني يشتغل فيه الجميع. صحيح. وكل
0: واي نجاح راه كيجني الثمار ديالو للجميع.
1: وصراحه هذه النتائج وهذه الارقام اللي عندنا الان هذه بفضل بطبيعه الحال جهود جميع الشركاء.
0: تمام.
1: من ابتداء

0: الوالي بسيادنا العامة بسبب الأطر العاملة للمؤسسة بالطاقم التربوي والإداري وأيضا بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ.
1: صحيح. نعم.
0: وبطبيعة الحال لا ننسى يعني الجهات السلطات الأمنية اللي تمطيط الحال دائما تبقى رهن إشارتنا.
1: الامتحانات أيضا نعم. كتكون طيب. أظن هذه نقاط مهمة في هذا الدخول المدرسي. ما كرهتي لعت فيه سي المدير كلمة إما توجيهية أو رسالة للتلميذات والتلاميذ ولا الأمهات والأباء وأولياء أمورهم، ولما لا يضحتي لعت فيه شيء قال الأطر التربوية الإدارية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي اللي كيف شرتي فهو حاسم ومفصلي ومهم جدا في الموسم التربوي. وهذا علاه كيف قلت أن الوزارة الوصية ركزت على أن الدراسة الفعلية تنطلق، وراه ديجا كانت واحد الحلقة مع السي محمد البيض حول هذه النقطة ديال الإلزامية والتفعيل والدعوة وإلى ما كل الإجراءات اللي اتخذتها المديرية من أجل تأمين دخول مدرسي اللي هو مشجع إن شاء الله.
0: إذن بالفعل خلال هذا الدخول المدرسي الأكاديمية الجهوية برئاسة تحت رئاسة طبعا الحال السيد مدير الأكاديمية مشكور الذي لا يبخل بجهد على الرقي
1: ونحيي
0: من هذا المنبر أيضا الذي صراحة نعتبره درعا يساند من طبعا الحال في إنجاح العملية التربوية بالإقليم. بالنسبة للنجاح السنة الدراسية مرهون بنجاح الدخول المدرسي.
1: صحيح.
0: لأن هذا هو الأساس
1: البداية تتحكم في النهاية. نعم.
0: فهذه الأسرة يجب أن تعي جيدا بأن نجاح الإبن هو نجاح دخوله بشكل عادي وبسلس. لذلك من طبيعة الحال فالوزارة أكدت أنه الدخول المدرسي الرسمي ينطلق يعني بداية الدخول المدرسي من طبيعة الحال انطلاق الدروس سيتم يوم 7 شتنبر
1: الانطلاقة
0: الفعلية للدروس. لذلك من هذا المنبر من طبيعة الحال نهيب بالأسر إلى أن تحترم هذا الموعد في من أجل مصلحة أبنائنا من طبيعة الحال.
1: وبالخصوص إضافة فقط بين قوسين أن راه الدروس تبدأ ولو يحضر تلميذ أو تلميذة.
0: نعم نعم هذه هي
1: التسجيل. الغياب أيضا
0: الغياب سيبدأ تسجيله من يوم 7 والدروس تنطلق حتى ولو حضر تلميذ واحد أو تلميذين. هذه من طبيعة الحال توجيهات رسمية. وبالتالي نود من الأسر أن تتعاون مع القطاع من أجل مصلحة فلذات أكبادنا خدمة لهذا الوطن وللمدرسة المغربية.
1: إذن ما سخناش بالحديث معك سيد المدير. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص اللي سلطنا من خلاله الضوء على أهم الاستعدادات لصحبة وكبة الدخول المدرسي الجديد بإقليم وادي الذهب، وتم من خلاله استعراض بعض المعطيات اللي هي مرتبطة بالمنظومة التربوية، وتوقفنا أيضا عند الجهود المبذولة يكأنه تم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم سي سلكي خطري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب على كل ما تفضل أولا على تلبية الدعوة رغم التزاماته. وحنا كنعرفوا أن الدخول المدرسي كتكون فيه ضغوطات كثيرة على كل ما وطبعا من خلالك سيد المدير كنحيو كل الأطر الإدارية والتربوية ونتمنوا لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة. وطبعا نرجو أيضا انطلاق هذه السنة الدراسية الجديدة كموسم تربوي موفق ومثمر مليئا بالجد والاجتهاد والنجاح يكننا نحقق النتائج اللي سردها علينا السيد المدير، ولما لا إن شاء الله بأفضل. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفق

0: كبيرة خاص كل واحد منا يكون مقيد بها.
1: حنا المغاربة ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: عمليات التحاق تلاميذ وتلميذات المستويات الدراسية بالمؤسسات التعليمية متواصلة حسب كل مستوى دراسي في أفق الانطلاقة الفعلية للدراسة الاثنين المقبل. الدخول المدرسي 2026-2027 ينطلق في ظل مواصلة تنزيل ورش تدريس اللغة الأمازيغية في المملكة. مؤسسات

0: دستورية تواكب الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجاري من أجل التعبئة لضمان نزاهة الانتخابات. وارتباطا بملف الانتخابات، نتابع ضمن النشرة مدى حضور تكريس اللغة الأمازيغية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية. مخطط الصحة النفسية 2030 يراهن على تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز التكفل والارتقاء بجودة الخدمات في ظل تسجيل حوالي 6.5 مليون شخص يعانون من اضطرابات نفسية. موجة الحر الجديدة في المملكة تستمر إلى غاية الاثنين المقبل، مع درجات حرارة تصل إلى 46 درجة في بعض المناطق. أهلا بكم، مستهل النشرة بملف الدخول المدرسي الجديد وتواصل عمليات الالتحاق التدريجي للتلاميذ والتلميذات بالمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني وفق الجدولة التفصيلية والمتدرجة التي حددتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. ووفق هذه الجدولة، التحق اليوم تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة الثانية إعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، على أن تستكمل العملية بالتحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية بكالوريا يوم غد السبت في أفق الانطلاقة الفعلية للدراسة الاثنين المقبل 7 شتنبر. وينطلق الموسم الدراسي الجديد في ظل اعتماد مجموعة من التدابير والاستعدادات الخاصة لتأمين انطلاقة جيدة للسنة الدراسية. صديق العالمي،
1: في اليوم الثاني من الموسم الدراسي الجديد تستعيد المؤسسات التعليمية إيقاعها الطبيعي تدريجيا، أقسام تستقبل التلاميذ وأطر تربوية وإدارية تواكب خطواتهم الأولى وتعبئة متواصلة حتى تمر الانطلاقة في أفضل الظروف. النموذج نسوقه من مؤسسة السادس نوفمبر بالرباط. تصريح مدير المؤسسة عبد الكريم بوكير يقربنا من التفاصيل.
2: دخول المدرسي ديال السنة كان دخولا متميزا وناجحا، بحيث تم الاستعداد له منذ شهر يوليوز بتأهيل فضاءات المؤسسة والحجرات الدراسية و توفير العدة التربوية الخاصة بطار التي توصلنا بها في حينها، بحيث أن الدخول واستقبال تلاميذ تم على 3 مراحل: استقبال تلاميذ المستوى الأول والثاني يوم 3، استقبال تلاميذ المستوى الثالث والرابع يوم 4، واستقبال تلاميذ المستوى الخامس والسادس يوم 5 شتنبر، كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية. بالموازاة مع ذلك، تم استقبال الآباء في إطار أيام الأبواب المفتوحة، وقدمنا لهم كل المستجدات المتعلقة بالدخول المدرسي الحالي بما فيها استعمال الزمان، تنظيم الداخلي، المحطات الأساسية للتقويم التشخيصي القبلي والتقويم التشخيصي البعدي.
1: بالموازاة مع انطلاق الدراسة، يتواصل تنزيل ورش ترسيم اللغة الأمازيغية داخل المدرسة المغربية كمكون أساسي من مكونات الهوية والثقافة المغربية. هذا التصريح لمحمد بويزغار، أستاذ اللغة الأمازيغية بمؤسسة السادس نوفمبر وعدد من التلاميذ.
3: التلاميذ الغير ناطقين أو التلاميذ ديال جنوب الصحراء، لأنهم كيعرفوا الحروف، كيعرفوا يقراوا، كيعرفوا يحسبوا، كيعرفوا يقولوا لك التاريخ ديال اليوم، ولكن باش يتحدوا معك طلاقة باللغة الأمازيغية، الشيء لاش كيرجع لأن نقص ديال الساعات ديال التدريس. 3 ساعات غير كافية بالنسبة للأستاذ باش أنه يعطي داكشي اللي خصو يتعطى. يعني كون كنا كنعطيو اللغة الأمازيغية كما كنعطيو اللغة الفرنسية ونعطيو اللغة العربية، راه كنا غادي نلقاو واحد النتائج اللي هي جيدة.
4: أنا كتعجبني اللغة الأمازيغية بكوني أصلا الأصل ديالي أمازيغية. في القسم كنقرا عند الاستاذ ديال اللغه الامازيغيه، ما كنلقى حتى صعوبه، كنكتب بالحروف، كنقرا
5: تنقرا وتكتب الكلمات والجمل.
1: هكذا تتواصل التعبئة داخل المؤسسات التعليمية بكل ربوع المملكة في إطار تنوع وانفتاح وفضاء يتسع لكل مكونات الثقافة المغربية.
0: والموسم الدراسي الجديد ينطلق إذن وسط إجراءات مواصلة تنزيل ورش تدريس اللغة الأمازيغية. في هذا الصدد أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها تواكب هذا الورش بمسار تعليمي تدريجي يرتكز على عدة محاور تهم تعزيز الموارد البشرية وتجويد العدة البيداغوجية والاهتمام بعنصر التكوين والتفاصيل في تقرير عتق النهي.
6: مع بداية الموسم الدراسي الحالي، ورش تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية يمضي بخطى متدرجة مدعوما بإجراءات تروم توفير الشروط الكفيلة بإنجاحه، في مقدمتها تعزيز الموارد البشرية المؤهلة لتأمين حصص تدريس الأمازيغية بمختلف المؤسسات التعليمية. وفي المستجدات هذه السنة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تواكب هذا الورش بالرفع من المناصب المالية المخصصة للتدريس في أفق توسيع قاعدة الموارد البشرية في هذا المجال. حسين الزتيت مدير مناهج التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة:
7: بالنسبة لمحور الموارد البشرية، يتم في كل سنة رفع عدد المناصب المالية المخصصة للتدريس اللغة الأمازيغية من أجل توفير الموارد البشرية المتخصصة والكفاءة التي ستمكن من تدريس اللغة. هذا التطور التصاعدي في عدد المناصب المالية المخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية طبعا يعكس إرادة الوزارة الحقيقية في توسيع قاعدة الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال. بالنسبة للتكوين، يتم تكوين أساتذة متخصصين في تدريس اللغة، بالإضافة طبعا إلى تكوين أساتذة مزدوجين من أجل تأهيل من مزاولة تدريس هذه المادة بالمؤسسة التعليمية. أي كما يتم تكوين مفتشين تربوي متخصصين في تأطير اللغة الأمازيغية، يتم تخصيص كل سنة تقريبا 12 مقعد من مركز تكوين في التعليم بالرباط.
6: بالموازاة مع ذلك، تركز الوزارة المعنية على تكوين وتجويد العدة البيداغوجية عبر تأهيل المدرسين وتطوير كفاءاتهم، إلى جانب توفير وتحيين الوسائل والموارد التعليمية المعتمدة في تدريس اللغة الأمازيغية.
7: بالنسبة للعدة البيداغوجية، تم أخيرا استصدار كراسات خاصة بدراسة اللغة وفق مقاربة تدريس صرح، بالإضافة إلى موارد رقمية تفاعلية يتم اعتمادها من أجل دراسة اللغة. المقاربة هذه تعتمد بالخصوص على التركيز على الشق الشفوي والكفاية التواصلية وتنميتها لدى التلاميذ من خلال اشتغال على مكون الاستماع والتحدث، التركيز كذلك على المعجم واكتسابه من طرف التلاميذ، تدريس كذلك الطلاقة والتدرب عليها والرفع من المهارات القرائية لدى التلاميذ، كما يتم الاشتغال على تدريس استراتيجية الفهم القرائي. هذا الهدف منه طبعا هو تجويد تدريس هذه اللغة، تعميمها تدريجي.
6: نجاح هذا الورش يظل رهينا بمدى ضمان شروط التعميم والجودة من خلال موارد بشرية مؤهلة وتكوين مستمر وعدة بيداغوجية ملائمة، بما يجعل تدريس الأمازيغية رافعة أساسية لتجويد المدرسة المغربية وترسيخ التعدد اللغوي والثقافي في المنظومة التعليمية.
0: وفي سياق آخر للدخول المدرسي الجديد، مع بداية الموسم الدراسي تتجدد لدى الآباء التزامات السهر على توفير المستلزمات التي تهم الحقيبة الدراسية واقتناء الأدوات والكتب التي قد لا تتوفر بعض طبعاتها خاصة الأجنبية منها في المكتبات. روبورتاج إكرام سالومي.
8: لوائح مدرسية طويلة ورفوف تفتش بعناية، هكذا تبدو الصورة داخل عدد من مكتبات العاصمة الرباط. فمع بداية الدخول المدرسي تتحول عملية اقتناء الكتب بالنسبة إلى بعض الأسر إلى رحلة بحث قد لا تنتهي من المحاولة الأولى. بعضها تمكنت من اقتناء جزء مهم من حاجية أبنائها، لكنها اصطدمت في المقابل بغياب عدد من الكتب والمناهج المطلوبة.
9: كنلقى شي كتب العدد المطابع العاديين كنلقاهم موجودين، ديال المطابع ديال الاخرين اللي يمكن ديال برا، الطبعه ديال برا ولا هذاك كنلقاو فيها مشكل.
10: شي لقينا شي ما لقيناش صراحه، دابا دزنا شحال من مكتبه، كل مكتبه كنلقاو كتاب صافي.
8: ولا تبدو المساله حاله معزوله، فمع توالي الزبائن تتكرر الملاحظات ذاتها، وبالنسبة إلى بعضهم يتعلق الأمر بالوقت والجهد المبذولين للتنقل بين أكثر من مكتبة.
11: أنا بنتي دابا حاليا كتقرا في أكادير، وجيت لهنا على جوج كتوبة، وكل كل دايرة مقرر. نقلب هنا ونقلب، وشو دابا المشروع ديال القاعدة كتاب ولا لا؟
12: أنا من الجهة ديال مراسلة الكاموني، ما لقيتش تما، داكشي علاش جيت لهنا للرباط. الكتبه ما لقيتهمش، لا ما كاينينش، كيقول لك باقي ما كاينش طبعه جديده.
8: وبين كتاب متوفر وآخر ينتظر وصوله. تتواصل استعدادات الأسر لاستكمال متطلبات الدخول المدرسي في سباق مع الوقت، يأمل الآباء أن ينتهي سريعا حتى يلتحق التلاميذ بصفوفهم.
0: نفتح الآن ملف الانتخابات التشريعية.

0: الديمقراطي محمد العمراني بو خبزة أستاذ القانون العام.
1: هناك لأول مرة تم إنشاء لجنة مركزية لتتبع العملية الانتخابية، وهذه اللجنة كما هو معلوم لها تمثيلية مركزية وتمثيلية جهوية وتمثيلية على مستوى العملات والأقاليم. هناك المؤسسات التي لها علاقة من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهنا يتعلق الأمر بالضرورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي كما هو معلوم أنه يواكب العملية الانتخابية هو ملاحظ أساسي ويشرف على عملية الملاحظة الخاصة بالعملية الانتخابية. وكذلك لا ننسى دور الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة وضمان النزاهة في هذا الجانب. كذلك أن هذه المؤسسة الدستورية يمكنها أن تقوم بتدخل عندما ترى أن العملية الانتخابية قد شابتها بعض الممارسات التي تمس بنزاهتها.
0: هذا التوجه الدستوري تعززه إرادة سياسية واضحة تجعل نزاهة الانتخابات مدخلا أساسيا لترسيخ الاختيار الديمقراطي.
1: بالإضافة إلى الدستور، بالإضافة إلى التوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها السنة الفارطة، كذلك النصوص القانونية، وخاصة عندما اتجه المشرع إلى التشديد في العقوبات المتعلقة بالمخالفات التي لها علاقة بالانتخابات، هناك مؤسسات وهناك إطار قانوني غايته هو أن تكون انتخابات 23 سبتمبر انتخابات نزيهة شفافة توفر لها جميع الشروط في أفق ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
0: مع اقتراب انتخابات 23 من شتنبر تتجه جهود مختلف المؤسسات نحو توفير شروط أفضل لاستحقاق انتخابي سليم ونزيه وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية ونتائجها.
2: وارتباطا بالتشريعيات المقبلة وبالعودة إلى موضوع التكريس الرسمي للأمازيغية الذي تناولناه من الجانب التعليمي في أول ملفات هذه النشرة، نتطرق اللحظة لمحور حضور الأمازيغية في البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات، ونستضيف السيد محيي الدين حجاج عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. سيد محيي الدين حجاج، بداية كيف تقيم تعاطي حزب التجمع الوطني للأحرار مع ورش تنزيل الأمازيغية من خلال قيادته للحكومة الحالية؟
3: بالنسبة لتعاطي حزب التجمع الوطني للأحرار مع الأمازيغية خلال المرحلة الحكومية الماضية يعني 2021-2026، يعني نحن نعتز بما تحقيقه، وإن كانت يعني رغبتنا أكثر وهو ما سنتحدث عنه لاحقا فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي الحالي، ولكن المرحلة الماضية كانت مرحلة للحكومة وضعت فيها واحد العدد ديال الأمور التأسيسية فيما يتعلق بتفعيل طبعا رسم الأمازيغية. بطبيعة الحال حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الماضية كان وعد بإحداث صندوق خاص بتفعيل طبعا رسم الأمازيغية، وهو فعلا ما تم إنجازه. الصندوق الذي بلغت قيمته المالية الإجمالية مليار درهم، واللي كان كما قلت واحد التزام حزبي تم تنزيله على المستوى الحكومي. كذلك كتبقى واحد المسألة اللي هي أساسية في تفعيل طبع رسم الأمازيغية، وكانت مطلب ديال المجموعة الفعالية الأمازيغية، وهي المسألة ديال الرفع من تدريس اللغة الأمازيغية، لأن الأمازيغية هي بالأساس لغة تحتاج للتدريس، أن يتم لها المغاربة كافة. خلال الولاية الحكومية الماضية ومن خلال إشراف حزب التجمع الوطني الأحرار لوزارة التربية الوطنية، فتم الرفع بصورة كبيرة من تعميم تدريس الأمازيغية. نعم. يعني كان تحدد تقريبا الآن على نهاية الولاية عن تقريبا عن 50% من التعميم، هذا إضافة إلى واحد الرفع كبير من عدد مدرسي الأمازيغية. فقط غير رقم فقط للتدبر، قبل الحكومة كان عدد مدرسي الأمازيغية سنويا 200، ومع الحكومة ديال الماضية اللي كان يترأسها الحزب صار 1000 أستاذ سنويا، يعني هذا رقم واحد اللي ممكن أننا نتدبره. وكذلك مجموعة من القطاعات حتى لا أطيل لأن نذكر عليها من بعض.
2: ما الذي جاء به البرنامج الانتخابي لحزبكم من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟
3: ما يتعلق بالبرنامج ديال الحزب وعلاقته بالأمازيغية.

0: مزيعية خلال الانتخابات الحالية. فالحزب بالإضافة إلى تثمينه لما تم تحقيقه لصالح تفعيل طبعا رسمي الأمازيغ خلال الولاية الحكومية الماضية، فإنه يعني بالموازاة مع ذلك جايب واحد العدد من الإجراءات اللي سيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة. أولا الرفع من المدرسين الأمازيغيين، تحدثنا قلنا بأن أصلا تم الرفع منهم بواحد النسبة كبيرة خلال الولاية الحكومية الماضية اللي وصلت الألف أستاذ سنويا، ونحن كنقولوا بأن حتى في المرحلة المقبلة هذا العدد يزيد يترفع أكثر. لماذا؟ لأن تدريس الأمازيغية هو واحد المسألة أساسية في التصور ديال الحزب، وأنه كيشوف بأن الرفع من عدد المدرسين هو اللي غادي يمشي بنا في اتجاه تعميم تدريس الأمازيغية. كذلك المكتسب الذي جاء للأمازيغية خلال الولاية الحكومية الماضية وهو المسألة ديال الصندوق الخاص بتفعيل الطبع الرسمي الأمازيغية، كذلك في المرحلة المقبلة سيتم الرفع من اعتماداته لتتجاوز المليار درهم. وكذلك مسألة أخرى أساسية وهي إحداث وحدات إدارية دائمة مكلفة بتفعيل الطبع الرسمي الأمازيغي داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، بمعنى حتى يكون للأمازيغية واحد بنية إدارية التي تتبع تفعيلها، بمعنى كدير تقارير وكتبع وتعطي مقترحات وكتشوف إلى أي حد تم الالتزام بتفعيل الأمازيغية من داخل كل إدارة أو مؤسسة عمومية، إضافة إلى إعداد مخططات عمل سنوية بمؤشرات دقيقة لقياس التقدم المحقق،
1: نعم
0: وكذلك تعزيز الأمازيغية خصوصا في المسألة ديال التعليم العالي والإعلام، بمعنى كل مناحي الحياة العامة.
1: ما أهمية اعتبار الأمازيغية إرثا مشتركا لجميع المغاربة من أجل النهوض بها لغة وثقافة؟
0: بطبيعة الحال الأمازيغية هي إرث مشترك لجميع المغاربة، بمعنى هي ماشي ديال فئة فقط على حساب فئات أخرى. بطبيعة الحال الشيء أكده صاحب الجلالة في خطاب أجدير، وكذلك هو يؤكده التاريخ وتؤكده العديد من العلوم والمرجعيات الثقافية والإنسانية اللي تأكد بأن الأمازيغية هي ملك لكل المغاربة، وهذا التصور ديالها بهذه الطريقة هذه هو اللي كيخليها أنها يعني عليها التفاف شعبي ورسمي. يعني ما كنحسوا شيء في المغرب بأن الأمازيغية غادي تعاني مع فئات معينة، ربما قد تكون بعض الأصوات النشاز، ولكن على المستوى المجتمعي والرسمي هنالك إجماع والتفاف حولها. بطبيعة الحال كان خطاب أجداد صاحب الجلالة هو اللبنة الأساسية في هذا المسار ديال إعادة رد الاعتبار للأمازيغية. وبعد ذلك جاءت المسألة الدستورية ثم الإجراءات الحكومية. ما يهمنا اليوم ولله الحمد في بلادنا أننا الملف ديال تفعيل الطبع الرسمي الأمازيغية شد طريقه، كانت إجراءات وستكون إجراءات مستقبلية إن شاء الله.
1: نعم
0: وما يهمنا في الأخير وهو أن يتم رد الاعتبار للأمازيغية لغة وثقافة، خصوصا أنها مع الأسف كانت لعقود سابقة قبل يعني خطاب أجدير وقبل الترسيم تعاني، وبالتالي الآن كل الإجراءات التي قمنا بها والتي سنقوم بها إن شاء الله مستقبلا ما هي إلا في الاتجاه هذا ديال رد الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية اللي هو بطبيعة الحال الكون ورصيد مشترك لكل المغاربة.
1: السيد محي الدين حجاج، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شكرا لكم. إذا نواصل النشرة بقطاع الصحة، حيث أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي لمواجهة الاضطرابات النفسية لحوالي 6.5 مليون شخص من خلال اتخاذ عدة تدابير. إكرام سلومي والتفاصيل.
2: لم تعد اضطرابات الصحة النفسية في المغرب مسألة فردية تعالج في صمت، بل تحولت إلى تحدي صحي واجتماعي يستدعي الانتباه. فالأرقام تكشف أن نحو 6.5 مليون مغربي يعانون من اضطرابات مرتبطة بالصحة النفسية، بينهم قرابة 2 مليون طفل وشاب، في وقت ما تزال فيه خدمات العلاج والمواكبة دون حجم الحاجيات المسجلة. أمينة أسكور، أخصائية نفسية كلينيكية وعضوة بالجمعية المغربية للرعاية والمواكبة النفسية.
3: التقرير الأخير ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان حتنا قدم أرقام اللي هي حقيقية وكتدق ناقوس الخطر، بحيث أن أكثر من 1.5 مليون مغربي كيعانيوا من اضطرابات نفسية، ولكن أكثر من هذا أن 85% منهم ما كيتلقاو حتى شي علاج. هذا الشيء بطبيعة الحال راجع للخصص الكبير في الموارد البشرية، وكذلك النظرة النمطية اللي باقي كيعاني منها هذه الفئة هذه، يعني ديك النظرة ديال الوصم، وصمة عار أن يكون عندك شي حد في العائلة أن عنده اضطراب أو مرض نفسي. عندنا أبرز الاضطرابات المنتشرة بالمغرب، كاين عندنا الاكتئاب والاضطرابات المزاجية، اضطرابات القلق والتوتر، الإدمان على المواد المخدرة، وعندنا اضطرابات الأطفال والمراهقين.
2: ولا تقتصر التحديات على التشخيص فقط، بل تمتد إلى ضمان التكفل والمتابعة. فمحدودية الأطر المتخصصة والبنيات الصحية وتفاوت الولوج إلى العلاج بين المناطق، كلها عوامل تجعل تعزيز الصحة النفسية ورشا يحتاج إلى مقاربة شاملة.
3: الإدماج وزيادة العدد ديال الأخصائيين النفسيين اللي كيخدموا في هذا المجال هذا، لأن إلى رجعنا عود الأرقام غادي نلقاو أن فقط 32 أخصائي هم اللي مدمجين في القطاع العام، في حين أن يعني الاحتياج كان كبير بزاف. زيادة كذلك في العدد ديال الأطباء النفسيين، الخصاص كيبقى كبير في المجال هذا، وكذلك تحثيث على ضرورة زيارة الأخصائي النفسي والطبيب النفسي، لأن هذوك الحملات التحثيثية غادي يحيدوا لنا داك الوصم اللي كيعانيوا منه هذه الفئة هذه.
2: وبين أرقام تثير القلق وحاجيات متزايدة، يبقى تعزيز الصحة النفسية مسؤولية صحية ومجتمعية مشتركة، تبدأ بكسر حاجز الصمت والوصم ولا تنتهي إلى حين يصبح العلاج والمواكبة متاحين لكل من يحتاج إليهما.
1: في أحوال الطقس بالمملكة، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبوب رياح ابتداء من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين القادم في عدد من المناطق. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة في كل من عملات وأقاليم وادي الذهب، السزاق، سمارة، طاطا أو سرد بوجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة كذلك اليوم وإلى غاية يوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة في عملات وأقاليم تارودانت، قولميم، خريبغاس، طاتشيشا، واسيدي بن نور، صويرة، أسفي، فاس، الخميسات، تاونات، اليوسفية، بن ملال، لفقيه بن صالح، مكناس، قلعة صراغنة، سيدي قاسم، مراكش، رحامنا، خنفرة، سيدي سليمان ومولى يعقوب. وبالإضافة إلى موجة الحر، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه يرتقب كذلك تسجيل زخات رعدية قد تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع تساقط البرد في عملات وأقاليم خنيفرة، الحوز، أزيلال، إفران، ميدلز، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 10 مساء. الآن إلى التقرير الرياضي للنشر مع حميد الزموري، ويتناول مباراة المغرب الفاسي ورحمه من بوركينا فاسو برسم تصفية كأس عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
4: بعد سنوات من الغياب قريا يعود فريق المغرب الفاسي إلى المنافسات الإفريقية الرسمية بمشاركته في الدور التمهيدي الثاني لكأس عصبة الأبطال، وسيستضيف مساء الأحد انطلاق من الساعة 8 بفاس لفريق رحمه من بوركينا فاسو. فريق المغرب الفاسي حامل لقب البطولة بمدربه الجديد البرتغالي الميدا، قادر على تجاوز الفريق البوركينابي، وسيدخل المنافسات الإفريقية بدون خوض لقاء رسمي في البطولة الاحترافية بحكم أن البطولة مقررة مبدئيا في 24 من الشهر الجاري. عن هذا المعطى يتحدث الإطار الوطني واللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي شكيب جير.
5: الفرق اللي غادي تشارك في البطولات الافريقيه هي اللي ممكن غيكون عندها العجز، لانه كنا كنتمناو انه يلعبوا بعض المقابلات في البطوله باش يمشيو ويمثلوا المغرب احسن تمثيل، ولكن ممكن ان هذه الفرق غادي تمشي تشارك سوتو، ولا سيما الفرق اللي تدوز الادوار الاقصائيه التمهيديه، فممكن غادي تعاني من هذا الاشكال.
4: مباراه المغرب الفاسي مع فريق رحيمو من بوركينا فاسو مساء الاحد انطلاق من الساعه 8 بفاس وطاقم التحكيم من موريتانيا بقياده موسانديو. كره القدم الوطنيه ممثله كذلك في كاس عصبه الابطال بفريق النهضة البركانية المعفى من الدور الحالي، فيما سيحضر فريق الجيش الملكي مستقبلا إلى جوار الرجاء الرياضي في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لتذكير، الرجاء الرياضي والنهضة البركانية يشاركان حاليا في دوري محمد تيمومي بالرباط إلى جانب الصعيد لقسم الكبار ولاية تمارا ومنظم الدوري الاتحاد الرياضي التروجي.
1: وبهذا تنتهي النشرة، نترككم مع نقل لوقائع صلاة الجمعة.
6: آله وصحبه وسلم.
7: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
8: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: ايوا السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
5: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لارضك بيديك تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
4: ولادنا ندورو بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
5: كيف تاش
4: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
5: يا خي ذا الكلام حق بعد، لا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدو غدا.
6: حنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه هي لطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح،
2: وياك بلادنا تنجح وتربح. ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة، ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وظلك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس.
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
0: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر.
2: الحلقة الثامنة.
3: هاكا قويدة، هانت قيس هاد الزوج ديال القوامش مع هاد الصبر، وشوف هاد الفيستا اللي عجبتك خودها ولا عطيها لولدك الروبيو.
4: علاش غادي نعطيها لهم؟ هو كتفو قلت له جل خليها لي خليها لي.
3: زيدك هاد التقاشر حتى هما، ها زوج تسراول اخرين وغمض عينيك.
4: شنو
3: قلت لك؟ غمض عينيك، عندي لك مفاجأة.
4: ها هما
3: يلا حلهم. كي جاتك هاد المكانة؟
4: اي هاي هاي وزالة، مع هاد اللبسة غادي نولي الحاج قويدر.
3: وحتى الحاج يمكن لك تمشي ليه الا حبستي داك الهم اللي كتشرب اللي متلف لك الجرية.
4: غادي نحبسو ان شاء الله، غادي نحبسو، نزيد غير هاد العام وبركة.
3: شغلك هاداك، انا غير نصحتك. هاك ها 200 درهم ديالك المصروف.
4: ومنين جا هاد الخير كله بعدا؟ ما قلتيش ليا.
3: ايوا السيده اللي مره كنخدم عندها كتهلا فيا بهاد الحويجات، الله يكثر خيرها.
4: وشفت عطات خير حوايج الرجال، انت ما عطاتك والو.
3: غليظه بزاف حوايجها، ما كيجيوش قدي، عطاتني غير شي بركه الفلوس وكان.
4: مزيان مزيان، الفلوس حسن كاع من الحوايج.
3: عندك يقول لك راسك تبيع هاد الشيء، خلي لك ما تلبس، اش تورها قريبه.
4: لا انا احمق، زمان كنت كنبيع حوايجي، اما دابا عفا الله ما بقى عندي اللي تبي تباع.
3: يلا ها قوادر، خليتك على خير هاد الساعه، تهلا في البنات. انا الا ما جيتش عرفني بيتها عند السيده.
4: قولي لي هاي الا عندها شي كوكوت زايده طورها ولات كحله بالفقر.
3: ماشي الكوكوت اللي خصات.
4: عرفت عرفت، خاصها البوطه. قولي ليها الا عندها شي بوطه صغيره تكرم علينا بها.
3: محال قوادر.
4: علاش محال؟ هي عطاتك كاع المكانه عاد تعز فيك البوطه.

0: أمضر راسي شكيك، كيف بقات بنت عمك جيهان؟
1: سولني غير على راسي أخوي عزيز، مشاكل حيطة بيا من كل جهة، لو كان غير كنت أنا السبب فيها.
0: إيوا لكن المشكل ديال الحديثة اللي وقعت النادية وجيهان، هذا قضاء الله، ما عندك ما تدير، والحمد لله اللي خرجت القضية سالمة.
1: أنا خايفة عزيز من حوادث أخرى ممكن توقع في المستقبل.
0: أعوذ بالله، مالك يا أخي متشائم مالك؟
1: هذا الواقع، أنا حاس بأشياء عواقب الله يحفظ ماشي سليمة.
0: استغفر الله يا هذا الرجل، شنو هي هذه الأشياء اللي مخوفة؟ قول لي.
1: بصراحة أخوي عزيز، خصنا ديو بنت عمي جيهان يعطيني الابتسام، أنا ما مسالي ليهمش بالمرة، قصة جديدة واخدة مني كل وقتي، وحتى واحد ما عذرك.
0: ولكن راك أنت اللي كتوعد وكتراجع، وأنت اللي كتخلف الوعد ديالك، بمعنى أنك أنت اللي كتخلق المشكل وكتبرى منه، وكتمسحو في الناس آخرين. اضبط أمورك يا أخي وتكون مرتاح.
1: أنا ما موعد حد، هما اللي طامعين في الزواج، خصوصا ملي كطول عشرة. أنا بصراحة خصني نوضع حد لهذه العلاقات.
0: علاه أنت عمرك ما وعدتي نادية بالزواج؟
1: ما كايناش عزيز هذه الهضرة.
0: ولا حتى بنت عمك جيهان؟
1: ولا حتى هي براسها. أنا كنتكلم في شكل، وهما كيفصلوا الهضرة في شكل أخرى.
0: يا بلاتي، منين طاحت عليهم هذه الفكرة ديال الزواج؟ من السما؟
1: ماشي شغلي هذاك، أنا ما طلبت حتى وحدة فيهم للزواج.
0: يا أخي صارحهم وخرج من باب واسع.
1: هو إلا عاونتيني فيهم.
0: أشنو؟ نعاونك؟ بحال الزعمة
1: زعما تهضر مع سلوى مراتك توصل هذا الكلام للنادية، وأنا غادي نتكلف جيهان بنت عمي.
0: لا لا لا لا، ما نظنش أن سلوى عندها الشجاعة الكافية والجرأة باش توصل هذا الخبر للنادية.
1: إيوا وصلها أنت يا عزيز، وريحني عافاك.
0: أنا؟ كيفاش غادي نبدا هذا الموضوع؟
1: ابدا منين ما عجبك.
0: اجي وعلاش ما تهضرش انت في هذا الموضوع؟ انت اللي معني بالامر، كيف ما بغى يكون الحال. حنا ناديه ربما

0: ما تصدقناش، ويمكن كاع نكونوا بالنسبه لها احنا فضوليين.
1: شوف يا عزيز، انا ما نخبيش عليك، قررت وعزمت نحرر القصه الجديده وفي اقرب وقت ممكن. لهذا على وجه الصداقه اللي بيناتنا تكلف عفاك بهذا الامر. وهانت هو واحد الشك، ياك كنتي طلبتي مني نسلفك 10000 درهم ياك؟
0: اياه.
1: ايوا سيدي هان، انا دولتها عليك ب 20000 درهم واعتبرها هديه ماشي سلف.
0: سي شاكيب، شنو زعما 20000 درهم كترشيني؟
1: وايلي يا عزيز، ما تكبرش الموضوع، هادي راه ماشي رشوة، هادي هدية مني ليك.
0: ايوا سيدي، إذا كانت هدية، هدية مقبولة، نباشروا هذا الموضوع بحماس وجدية، وراه غير على وجه الصدقة اللي بيناتنا.

0: اش هذا يا سلوى؟ مازال هاد الدار ما غادي تفرشيها؟
1: باش اختي ناديه باش، كنا طلبنا زعما شاكي بيسللفنا شي حاجه، ساعه عطانا النخال
0: هذاك الراجل. انا ما باقيتش عرفت منين نقبطو. داك النهار كيخاصم عليا في السبيطار وانا مريضه، وكيعاتب على ود بنت عمو جيهان، تقول ما عرفتش انا اش درت ليها.
1: بيني وبينك ناديه ما كنتيش تمشي عندها، الا كان عندك شي كلام تقوليه واجهي به شاكيب، اما هي عليك بالتيقار.
0: على انا بعدا قلت ليها شي حاجه؟ كيف تلاقينا، كيف وقعت الحادثه، ما سمعت مني حتى كلمه.
1: انا بصراحه وسمحي ليا ما بقاش تصرفه كيعجبني نهائيا، وحتى عزيز راه قلل من قيمته.
0: على ود السلف اللي طلبته منه او شي حاجه اخرى؟
1: الله يهديك، السلف عطى الله جوايه اخرى منين تسلفو. انا كنهضر على حوايج اخرى.
0: بحالاش؟
1: اش غنقول لك اختي ناديه، الموضوع باسل ما فيه ما يتحكى.
0: غير حكي ليا، الى غير شاكيب مواضيع كلها باسله، السيد ولا كيرتجل وبداو الناس كيفقدوا فيه الثقه.
1: انا ما نكذب عليك، ملي سمعت الخبر ما صدقتوش، ما بغاش يدخل ليا المخي.
0: سلوى تكلمي، واه الخبر ديالاش؟
1: الى توعديني تصرفي عاديه وطبيعيه نخبرك وبلا ما تفضحيني.
0: كان وعدك، كلامنا يبقى حدو هنا.
1: وعد شرف.
0: وخلاص سلوى، حنا معاشرين مده طويله وجمعنا صداقه، علاش اليوم ما تيقاش فيا؟
1: انا خص غير عزيز ما يعرفش الخبر تسربات من عندي، هاد الشيء مناش خايفه.
0: كوني هانيه، سرنا يبقى في بير.
1: ايوا اختي ناديه، بلا ما نطول عليك، نوضي ضربي الفقد في راسك، اسيهم شاكي باللي انت مصدعه مع راسك، راه عوالي يتزوج وحده اخرى من غيرك.
0: كيفاش؟ وشكون هادي بالسلامه؟ بنت عمو.
1: ومصاب لو كان كانت بنت عمو.
0: ايوا وشكون؟
1: واحد بنت الزنقه، سعايه خدامه، لا هم لا شان، لا اصلا مفصل.
0: سعايه؟ واش كتكلمي بالمعقوله سلوى؟
1: يعطيني دقه اختي لهذا الشيء اللي قلت لك هو الحقيقه. جمعي راسك وعرفي راسك مع من انت.
0: وشكون اللي قال لك انت بالسلامه هاد الخبر؟
1: سيدهم شاكيب حكى لعزيز كل شيء، وعزيز حكى لي انا، وهنا حكيت لك. ايوا شوفي كيفاش تعالجي هاد الحكايه.
0: صافي، هاد شاكيب ما بقاش اختي طبيعي.

0: أنت سعيدة فسعادتي أنت، ظلمات أنوار من فوقي وتحتي، أوقدتها كاملة فعادت وعدت، غيابك أجهضني وغابت بسمتي، سئمت الحياة وودعت فرحتي، دعوت ربي فخفت علتي. ذكريني ذكريني كم ببابك وقفت، أغيب وأعود بالمقبرة فتنت. لست مجنونا لست مجنونا ولكني بك جننت، ما قلت إني لسواك خلقت، وما صدقت قولي التي أحببت.
1: تبارك الله عليك الأستاذ شاكيب، دابا هاد القصيدة كتبتيها عليا أنا
0: وماشي على شي وحدة من غيرك، وتستحقي.
1: شنو نستحق؟
0: تستحقي يكتب عليك الإنسان قصائد ماشي غير قصيدة. المهم هادي قصيدة جزء من القصة اللي أنا كنشتغل عليها.

0: ان شاء الله غادي تنشر وتخرج للوجود.
1: ان شاء الله، واخا انا ما كنفهمش في هذا الشيء. المهم عندي هو القلب الكبير ديالك، واهتمامك بمشاكلي كان مفاجاه بالنسبه ليا.
0: باقيه مفاجات اخرى اكبر يا زينب، خصك غير تكوني راضيه على الاتجاه اللي انا راسمه مخطط ليه.
1: انا معاك السي شكيب على جميع الخطوط. ما تصورش اليوم انا كنفرق هذوك الحوايج اللي عطيتيني على قويدر وهو فرحان كثير. شي ملي مريتو المكانه كنحس به داخل بالفرحه.
0: قلتي ليه ما غاديش ترجعي؟
1: قلت ليه الا ساليت بكري غادي نرجع.
0: ما عندك علاش ترجعي، باقي عندي لك كلام كثير بغيتك تسمعيه.
1: شكون اللي كيصوني؟
0: ما عرفش، ما عندي موعد مع حد، المهم هو الفيجي عندي حتى حد. بلاتي نشوف شكون. عمي مفاجأة هادي، زيد دخل.
2: اسمح لي الا جيت من غير موعد.
0: لا ابدا، هادي دارك عمي، تفضل جلس.
2: الله يا بسم الله. سي شكيب، وقيلا الا جيت في ظروف غير مناسبه.
0: لا بالعكس، هاد الظرف فاش جيتي مناسب في الحقيقه.
2: ايوا انا جيت غير نبلغك الاعتذار ديال مراتي راضيه على الشيء اللي وقع بيناتكم على قبل جيهان.
0: لا لا ابدا عمي، علاش هاد الاعتذار؟ ما وقع بيناتنا حتى شي مشكل، بالعكس. عمي كنقدم لك زينب، شريكة حياتي للمستقبل.
3: شنو؟ كيفاش؟
0: هذا الواقع عمي، وسمح لي على هاد المفاجأة.
2: فعلا مفاجأة، عمرني ما كنت كنظن أنك غادي تختار زوجة بلا ما تصوري.
0: هو الاستشارة عمي معقولة، ولكن ما عرفش أحيانا بعض المرات كتبقى المسائل ماشي ديما كتمشي على، ما عرفش كيفاش عمي نعبر لك.
2: ما عندك علاش تكلف نفسك باش تعبر، كل شيء واضح مع الأسف. خليتك على خير الساعة.
0: علاش عمي؟ جلس معنا شوية.
2: لا لا لا، شي علاش جيت؟ راني بلغتولك. اسمح لي واحد الدقيقة نتكلم معك. جلس.
0: تفضل عمي.
2: أشهد التهور السي شكيب، أنت موعد بنتي جيهان بالزواج وأنت مدخل لبيتك ساقطة.
0: اسمح لي عمي، أولا هذيك ماشي ساقطة، ثانيا أنا عمري ما وعدت جيهان بالزواج، وهذا الموضوع كنظن إلى كلكم بلغتوا فيه.
2: وشنو معنى هذا الكلام؟
0: كلامي واضح عمي، فكرة الزواج بجيهان محيوها من عقلكم. أنا اختاريت الإنسان اللي مرتاح لها وسدينا هذا الباب.
2: هذا هو قرارك الأخير.
0: وهذا هو اختياري الأخير.

0: الو
1: الو جيهان.
0: نعم هي هذه، شكون معايا؟
1: انا نادية.
0: اهلا، اش اخبارك؟ كي بقيتي شويه؟
1: الحمد لله. ما تصوريش يا جيهان قبل ما نتصل بك شحال انا كنتردد، ولكن في الاخير ما قدرتش نصبر، بغيتك تعرفي الحقيقه.
0: الحقيقه ديالاش؟
1: ديال السي شاكيب ولد عمك اللي خدام كيتلاعب بينا حنا بزوج.
0: ما فهمتش، يمكن توضح كلام كندية؟
1: باش نعلمك يا جيهان، ولد عمك موعدني بالزواج مدة هادي، وموعدك بلاشك حتى انتي، وهو مع عشر انسان اخرى، ماشي حتى في المستوى ديالنا.
0: سمحي لي، راه ما فهمتش التخربيق، شكون خبرك بهذا الشيء؟
1: ثقي بيا جيهان، هذا الشيء ماشي تخربيق، هذا واقع. الراجل مرتبط بسعايه كتصعب الزناقي وناوي يتزوج بها، يعلم الله شنو دارت لي.
0: سمعي نادية، يمكن نجي عندي للدار تشرح لي بتفصيل هذا الموضوع.
1: نجي، ما عندي حتى شي مشكل، ولكن بشرط.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثامنة من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، محمد خدي، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سناء محي الدين، والهشمي بن عمر. موسيقى الجينيريك للمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: ايوا السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
5: الفلاحه ما هينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف على ارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
4: ولادنا ندورو بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
5: كيف تاش
4: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت؟ راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
5: يا خي ذا الكلام حق بعد، الا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدو غدا.
6: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

ست قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة ما للمسلمين سوى

كل وضحية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم الناس بالأخلاق.

لما خطرت بالتف بزيدٍ كالشبابين بالبدر أو كالجند بالعلم.

داريته النجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم.

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجله.

كل وقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم الناس بالأخلاق تستقيم. وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس.

وجهها وساقات أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض وانتقم فالطهر أجل

0: بأحسنت بدء المسلم به فتمم الفضل وامنع حسن مختتم.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: غذاء ودواء.
3: طبعا ضمن هذه الحصة الإذاعية فقرة غذاء ودواء سنحرص على تقديم معلومات طبعا تهم دائما جانب الصحة، ولكن في ربطها بالمواد الغذائية. وبالتالي مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحصة سندرج مجموعة من العصائر التي فيها فائدة لكم، فابقوا معنا. أكيد أهمية الحديد في الدم، كيف تعرفوا جميع الحديد عنصر أساسي لصحة الإنسان. يمكن أنه يحدث نقص الحديد إذا كان عندك كمية الحديد في الدم غير كافية، أو إذا حدث فقدان دم بأي طريقة، كما أن عدم وجود ما يكفي من الحديد في الجسم يمكن يؤدي لفقر دم وما يعرف بالأنيميا. وطبعا مستمعاتنا مستمعين الكرام، يمكن تسبب مضاعفات مثل التعب الشديد ومشاكل في القلب أنه يواجه العديد من الأشخاص مشكلة في الحصول على ما يكفي من المعادن والمواد المغذية. هذا علاك يوصي الأطباء بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين سي والحديد، حيث كيساعد فيتامين سي أجسامنا على إذابة وامتصاص الحديد. وطبعا كي توجد الحديد في العديد من الأطعمة والمشروبات، ويمكننا نحصل عليه أيضا من المكملات الغذائية. حديد هو عنصر حيوي في الهيموغلوبين، وهو بروتين خلايا الدم الحمراء. هذا البروتين مسؤول عن نقل الأكسجين من الرئة إلى الأعضاء والأنسجة، كما أنه مسؤول عن عملية التمثيل الغذائي والنمو البدني لدى الأطفال والتطور العصبي

0: وتخليق الهرمونات. أكيد لهي تسولوا عن الفئات المتضررة من نقص الحديد، كيتم تناول الحديد الغذائي لكي يوصوا به الخبراء والأخصائيين على العمر والجنس، وكتوصي المعاهد الوطنية للصحة بمتوسط المدخول اليومي من الأطعمة والمكملات الغذائية لمجموعة الناس المختلفة، في حين يمكن الحصول على كميات كافية من الحديد من خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي. وقد أوضحت العديد من الدراسات أن هناك بعض المجموعات من الأشخاص لكي تكون عرضة لنقص الحديد، وهذه الفئات المتضررة من نقص الحديد هي كالتالي. طبعا الأكثر عرضة هم النساء، إما نتيجة كميات الدم التي تفقد في الدورة الشهرية، وأيضا الحوامل، بحيث أن النساء كيتعرضوا لواحد النزيف حاد مما كيستنزف الاحتياطات ديال الحديد لديهن، وكتعرف هذه الحالة بغزاء عند الأطباء بغزارة الطمث، مما يؤدي إلى فقدان المزيد من الحديد. وهذا كيتعلق بالنساء الحوامل، حيث كيزيد الحمل من حجم بلازما الدم وكتلة الخلايا الحمراء لكأنها تساعد الجنين على النمو والتخفيف من فقدان الدم أثناء الولادة. هذا علاه يتوجب على النساء الحوامل زيادة تناولهن للحديد لتجنب ولادة أطفال ناقصي الوزن وتقليل فرص وفيات الرضع. الصنف الثاني من الناس لكي يفتقدوا الحديد في أجسامهم هم الأشخاص اللي يعانوا من اضطرابات الجهاز الهضمي. فأوضحت دراسات علمية صحية أن الأشخاص اللي يعانوا من اضطرابات الجهاز الهضمي هم أكثر عرضة لنقص الحديد من غيرهم. فإذا كنت تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي فقد تواجه لا قدر الله نزيفا في الجهاز الهضمي، وتواجه صعوبة في امتصاص الحديد الغذائي، وكتؤدي هذه المشكلات إلى انخفاض إنتاج الهيموغلوبين وفقر الدم ونقص الحديد. إذن في نهاية هذه المعلومات الصحية نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية وأيضا راحة البال.
1: غذاء ودواء.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى داك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعي بمسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جايسالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تاخذوا www.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أينما كنتم وحيثما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نقف اليوم عند محطة سياسية تثير الكثير من الأسئلة والنقاشات في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة ليوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000، حيث تتداخل الانتظارات الشعبية مع رهانات لأحزاب سياسية، وطبعا كتجدد الأسئلة حول المشاركة والثقة وحول البرامج والوعود وحول قدرة الفاعل السياسي والفاعلة السياسية على إقناع المواطنين والمواطنات بأن صوته يمكن أن يصنع الفرق، وفعلا هو يصنع الفرق. فهل نحن بالفعل أمام انتخابات تشريعية عادية أم أمام محطة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب؟ ولماذا يبدو أن أجواء التنافس الانتخابي بدأت في الظهور، وهذا لاحظه الجميع، قبل انطلاق الحملة الرسمية بشكل من الأشكال؟ ثم ماذا عن المواطن المغربي الذي استمع على امتداد سنوات إلى وعود كثيرة وأكيد

0: أثناء شهابي، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة وعلى الدعوة. أنا جد سعيدة أن أكون معكم في هذا اللقاء، وبالتالي مع هذا الصباح أوجه تحية عالية لمستمعي إذاعة الدخلة أكيد، وكذلك أود أن أحيي إذاعة الدخلة عاليا على هذا البرنامج القائم، وكذلك على هذه التوعية من أجل المساهمة في هذا العرس الديمقراطي في ظل تنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
0: وأنا أسعد، وطبعا نسيت أن أذكر أنك ما شاء الله عليك كاتبة روائية متألقة جدا، ولكن أظن موضوع الحلقة يذهب بنا إلى مجال يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية. طيب الأستاذة حسناء، عندي سؤال ليك، وإحنا في مستهل هذا الحوار اللي أكيد نضمن المستمعين أنه غادي يكون مفيد وجميل وفيه واحد المجموعة ديال الأفكار والقراءات والمقاربات، واش إحنا أمام انتخابات شريعية عادية أم أننا أمام محطة سياسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ لأن اليوم كيف تعرفي حسناء وانت أدرى مني أن اليوم أصبح المواطن المغربي يشعر بدينامية معينة. فسؤالي لك، نعود باش يتبعوا معنا المستمعين أكثر، واش حنا أمام انتخابات شريعية عادية أم أننا أمام محطة اللي هي محورية أو أساسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ نعم الأستاذة حسناء.
1: نعم شكرا. هو أننا اليوم قبل ما نجاوب على هذا السؤال هذا، فضروري أنني نستحضر مسألة مهمة، هي أن المواطن أصبح قريب من المشهد السياسي، ليس من السياسة ولكن أقرب من المشهد السياسي أكيد عبر هذا العالم الرقمي اللي كنعرفوه عبر شبكات التواصل. فبالتالي لابد كي أجيب على سؤالكم أستاذ أحمد، نحن أعتبر، أنا شخصيا أعتبر أن هذه الانتخابات التشريعية هي حاسمة وأسطر عليها. لماذا؟ لأنها تأتي في ظرف سياسي ليس بعادي كما نقول، بل في لحظة مفصلية من تاريخ المغرب، لأننا اليوم نحن أمام حاجة حقيقية لتجاوز ما سمي طويلا وكما جاء في الخطاب الملكي بمغرب السرعتين، يعني كيف كنتبعوا جميعا، مغرب تتقدم في بعض المجالات والمناطق بسرعة، بينما لا زالت بعض المناطق أخرى تفتقر أكثر فقرا، يعني ما زالت تنتظر نصيبها العادل من التنمية والعدالة المجالية. ثم إن اليوم المغرب أمام أوراش وطنية كبرى لا تتحمل قاعة انتظار. احنا ما بقيناش دابا كنتسناو الانتظار، دابا المواطن المغربي راه عنده واحد سقف الامل، وبالتالي الصبر والانتظار راه تآكل. لهذا فاحنا اليوم المغرب امام اوراش كيف قلت لا تحمل تردد او الحسابات الانتخابيه الضيقه من العديد من المشاريع اللي غيمكن نتكلم عليها، تعميم الحمايه الاجتماعيه استكمال هذا الورش هذا اكيد، اصلاح الصحه والتعليم، دعم الاستثمار، خلق فرص الشغل اللي الناس مازال كتسنى، وتقليص كذلك الفوارق المجالية والاجتماعية، وبالتالي حتى تسريع الانتقال ديال الطاقة اللي كنعرفوا هذا راه ورش مهم، لان دابا ولينا كنصبحوا كنهضروا على لو غازوديك اللي جاي من نيجيريا، كنهضروا كذلك على الهيدروجين الاخضر والانتقال الايكولوجي، خصوصا اننا كنعرفوا المشاكل ديال التغيرات المناخية اللي كيعانيها العالم كامل، وبالتالي استكمال بناء الدولة الاجتماعية اللي كنتكلموا عليها دائما وكتكلم عليها الاحزاب، ولكن دولة اجتماعية اكثر عدل واكثر فعالية. لذلك فكنشوف اليوم جميعا ان الناخب هذه المرة هذه لا يصوت فقط على من سيمثله داخل البرلمان، وانما يصوت على اي مغرب يريد ان يراه وان يعيشه طيلة السنوات المقبلة.
0: وبالخصوص أستاذة حسناء، عذرا على مقاطعتك، كيف شرتي أن سقف الانتظارات ارتفع أكثر؟
1: نعم ارتفع اكثر، لان راه كل شيء كيتغير، وحنا كنشوفوا اننا رحنا كلنا غاديين مع هذه السرعه هذه ديال التطور ديال البلاد، فما يمكنش الواحد يطور البلاد. احنا داخلين في التي جي في، داخلين في مشاريع

0: كبيره للبلاد عمرانيه، وبالتالي هذا الشيء هذا المواطن نعم كيشوفه كيتابعه، ولكن اللي خصو يلمسو راه هي الجيوب ديال المواطنين. حنا كنشوفوا مثلا اليوم راه اللحم وصل 150 درهم الكيلو، هذا الشيء كثير. كنشوفوا المحروقات فين وصلت، راه هذا الشيء كثير، لان المواطن ما بقاش باغي يشوف غير هذه البرامج هذه، راه ولا كيشوف القدره الشرائيه ديالو، ولا كيشوف هو الشروط الملائمه للعيش ديالو. وكنشوفوا ان الكاهل ديال الاسره المغربيه يعني من الطبقه المتوسطه والطبقه الهشه راها اصبحت يعني راه نفدت جميع يعني انواع ديال الصبر ديالها، راه ما بقاتش قاده لا تقاوم ولا توقف، وهذا الشيء هذا راه صعب. لهذا فكنقول ان كيف قلنا ان الرهان الحقيقي مازال غادي ناكد عليه اليوم، هو ان الرهان الحقيقي ليس في تغيير الاشخاص فقط، يعني اليوم غتجيب لنا هذا النخب وغدا غتجيب لنا نخب اخر، وانما الاختيار الرهان الحقيقي هو اختيار كفاءات، كفاءات سياسيه. انا كنقول ملي كنقول كفاءات سياسيه راه ماشي كفاءات حزبيه، راه ليست بالضروره كفاءات حزبيه، راه ملي كنتكلم على كفاءات حزبيه هذيك كتبقى بعض المرات خصنا نفرقوا ما بين كفاءات سياسيه، كفاءات حزبيه وكائنات انتخابيه. حنا اليوم الرهان الحقيقي هو كفاءات قادره على مواكبة هذه الأوراش، ومواكبة كذلك المؤسسات السياسية تطلع الانتقال من منطق الخطاب. راه ما بقيناش في منطق الخطاب ومنطق الضجيج ومنطق الإسهال اللفظي، إلا راه حسنا منطق الإنجاز ومنطق التنفيذ ومنطق مغرب الغد اللي بغيناه كنشوفوا فيه راسنا كاملين، ومنطق كذلك المساءلة. راه ربط المسؤولية بالمحاسبة راه ضروري دائما خصو يكون عندنا حاضر. وبعبارة أخرى زعما هذه غنأكد عليها أستاذ أحمد، هذه الانتخابات يجب ان لا تكون مجرد تنافس على المقاعد، بل استفتاء سياسي على قدره الطبقه السياسيه على مواكبه مغرب جديد، مغرب يريد ان يتقدم بسرعه واحده ولكن دون ان يترك جزءا من ابنائه خلفه. راه ابناؤنا راه حنا شفنا اللي مشى لسبته، ما بغيناش نخليهم مورانا حتى يمشيو يقطعوا البحر ويغامروا بحياتهم. وشفنا راه ما دفنوش حتى في بلادهم، راه شوف كيفاش دفنوا بالطريقه هذيك اللي شفناها. فبالتالي حنا ابنائنا ما بغيناش نخليهم خلفنا، بالعكس بغينا يكونوا هما امامنا ونستحضروهم في جميع الاوراش وجميع الاصلاحات. ولكن باش غنبنيو هذا المغرب غنبنيوه بيهم وليهم ومن اجلهم.
1: صحيح. ونضيف أستاذة حسناء عطفا على ما شرتي ما شاء الله عليك، أن اليوم المطلوب أو المنشود ما هو فقط خطابات وشعارات اللي هي شعبوية، ولكن تكون عندك برنامج اللي في حلول واقعية، بمعنى المواطنين كينتظروا اليوم ماشي فقط خطابات أو شعارات، بغوا الحلول وما بغاوش يسمعوا كل مرة راه كاين صحيح الظرفية العالمية، صحيح التغيرات المناخية، ولكن دور الفاعل السياسي اليوم أن يجد حلول لهذه القضايا اللي شرتي.
0: نعم
1: يا أستاذ
0: حسن. نعم أنا غادي نكمل لك واحد المسألة، بحال دابا كيجي شي واحد كيدق عليك كيطرق عليك الباب كيقول لك، ولا بحال دابا فشي لقاء تواصلي كيقول لك حتى غادي نخفض غادي نقضيو على البطاله، ما كيقولش حتى غنخفضوا على البطاله، غادي نقضي نخفضوا على البطاله، ولكن حتى المواطن يكون كذلك واحد المواطن اللي هو عنده نعم عنده الاذان سميعه، ولكن عنده واحد الاذان اللي فيها واحد القراءه. شنو هي؟ هو ملي غادي يجي يقول له واش عندك قانون الماليه؟ كيفاش اسيدي غادي تخفض هذه البطاله هذه؟
1: صحيح.
0: عندك قراءه دقيقه اعطيناها لنا، سمعتيني؟ اعطيني عندك تنظير اعطي لينا. هذا هو المواطن اللي بغينا، وهذا هو السياسي اللي بغيناه، ماشي يجي فقط من اجل الخطاب. لا، راه خصنا كيف قلت قبيله، راه ما خصناش كائنات انتخابيه، خصنا كفاءه سياسيه. صحيح. وخصنا كذلك راه حتى المهنيه والاحترافيه راها ضروريه، يعني الناس يكونوا اصحاب الاختصاص، لان ملي غادي يجي راه عارف عنده كاين الضر، عنده واحد التبصير، عنده واحد التنظير. راه حنا محتاجين لذاك المنظرين اللي كانوا عندنا شحال هادي، راه كان عندنا منظرين مغاربه حقيقيين. المهدي المنجره راه كان منظر، المهدي من بركه كان منظر. ملي كنشوفوا كذلك القاده السياسيين اللي كانوا في القديم، راه ماشي هما القاده السياسيين ديال دابا. واش شحال هادي راه كانوا عندنا، كنقولها ونقول نعاود نقول، راه كانوا عندنا صقور وجبابره سياسيه على مستوى الاحزاب السياسيه، وما عمرنا شفنا هذا السب، وما عمرنا شفنا هذا الاتهام المتبادلة، وما عمرنا شفنا
1: في الوقت
0: الشبابية ما كانت
1: في الوقت. أستاذة حسنة أن هذا هذه الصراعات دابا الهامشيه اللي فقط تركز على الاشخاص وليس على ما هو عملي مشروع.
0: نعم.
1: وهذا المواطن ما عنده ما يدير به في الحقيقه.
0: المواطن هنا كنلقاو انه ضحيه. شتي مواطن هو انه ضحيه، وهذا الشيء هذا هو اللي كيغدي العزوف، سمعتيني؟ وحنا راه انا كنتمنى وكنتمنى عبر هذه الاذاعه هو انك كنطلبوا من الناس انهم يمشيوا ويصوتوا، من الناخبين والناخبات انهم يمشيوا ويصوتوا، لان لما مشاو الصوت راه غيبقى الحال على ما هو عليه، وتبقى دار لقمان على هي على ما هي عليها. لهذا فالناس ما خصناش نعزفوا على التصويت، اكيد راه كاين العزوف السياسي ولكن ما يكونش العزوف الانتخابي، هذا هو اللي مهم.
1: صحيح، لان التغيير ما يمكنش يكون جالسين في المقاهي ولا كنبقاو نكذبوا في هاد المواقع.
0: نعم.
1: بالمشاركه التغيير يصنعه قرارك بصوتك، وهذا هو اللي مطلوب اليوم. ما يمكنش نديروا التغيير وحنا غير كنتقدوا في المقاهي. التغيير بهاد الصناديق ديال الاقتراع من تما كيبدا التغيير.
0: نعم، وللاسف دابا حنايا احنا جينا عاد كنهضروا دابا على التغيير هذا، انتم راه كتكلموا عليه دائما اكيد، ودابا احنا كي يعني هذا يحز في النفس، ولكن هنا راه كيبان الغياب ديال من ديال الاحزاب، غياب ديال النقابات، غياب ديال المجتمع المدني، ديال الجمعيات. علاش؟ لان هذا التغيير دابا اللي كنهضروا عليه انا وياك في هذه الاذاعه هذه راه كانوا يخدموا عليه شحال هذه، هو ان المواطن كيف ما كان الحال ديالو ما يكونش عنده عزوف انتخابي. دابا راه في مدخلنا المواقع التواصل الاجتماعي كتلقى المواطنين تيقول لك ما غنمشيوش نصوتوا، لا لما مشيتوش تصوتوا غادي يبقى الحال على ما هو عليه.
1: لهذا داك الوضع
0: اما ديروا واحد سيروا صوتوا صوتوا عقابيا لبعض الاحزاب اللي ما لقيتوهاش في المستوى، وحاولوا انكم تصوتوا لصالح الاحزاب اللي كتشوفوها في المستوى. علما سي احمد نقول لك واحد المساله اساسيه اللي غنبغي نصرح فيها في هذا البرنامج، هو ان الناخبين والناخبات راهم متورطين. عرفتي علاش؟ لان ما لقيناش البديل على من صوته، وصراحة راه ما لقيناش البديل على من غادي نصوتو، ما كاينش. هذا هو للاسف.
1: ولكن على الاقل على الاقل استاذه حسناء في هذا الشيء اللي كاين نختاروا الاحسن
0: نختاروا
1: الاكثر.
0: نعم.
1: استحقاق على الاقل.
0: نعم نعم نختاروا الكفاءه ونختاروا الاستحقاق، واننا نحاولوا نعبؤوا فيما بيناتنا. هذه زعما هي رساله، هو
1: صحيح.
0: ان الناس تحاول انها تعبأ
1: لا بصراحه
0: اللي بينها باش يمشيوا انهم يصوتوا، ما يكونش عزوف على التصويت. عزوف سياسي حاضر ولكن على التصويت لا، لان هذا هو المغرب اللي حنا كنبنيوه. لان داك الورقه اللي كانوا وضعوها في الصندوق راه ماشي ورقه عاديه، هذاك راه تفويض، والتفويض لمن لمن سيمثلك واللي كيمثلك لمن، لانه باش
1: ولي خمس سنوات راه غادي تتحمله لخمس سنوات.
0: نعم راها ماشي حلقه في خمس سنوات، راها
1: مستقبل
0: لخمس
1: سنوات. اظن اليوم تم اتخاذ مجموعه من الاجراءات والتدابير اللي راه تختلف ربما عن السابق، وهي مشجعة جدا. نعطيك غير مثال بسيط، كان شحال هذه يتم إحراج المصوت ولا داك الناخب كيقولوا ليه يلا صور ديك الورقة. دابا حتى داك الستار ديال المعزل تم حذفه، وتم منع إدخال الهاتف النقال.
0: نعم.
1: بمعنى ما بقاش إحراج.
0: نعم.
1: انت غادي تكون حر.
0: نعم انا غنقول لك واحد المساله، انا كنت كنساهم كنت صغيره كنت كنمشي للمنطقه النفته ونات، عارفين منطقه جبليه قرويه.
1: نعم.
0: فبالتالي كنا كنصوتوا بالاوراق اللي عقلتي هذه بكل وحده بلون مختلف.
1: صحيح.
0: ما كانش الاولى. فبالتالي كنا دائما كنلقى واحد كيوقف تحت واحد الشجره وكيتسنى من الناس يعني بالصوب على واحد المرشح.
1: صحيح صحيح.
0: وكيقول الناس يعطيوه الاوراق الاخرين باش يعرف باش يتاكد يعني يشوف.
1: يلا شوف ممارسات.
0: شوف ممارسات ديكتاتور هي اللي كانت كتمارس في المناطق القروية ذاك الوقت. هادشي راه وصلت للتسعينات انا عقله اوصل يعني من الثمانينات.
1: ولكن اظن اليوم كاين واحد
0: الحمد لله. لا غنكمل لك مساله اخرى، جا هاد الوقت ديال الورقه ولاو كانوا الناس كيدخلوا البورطابل، شكون كان المرشح كيطلب من الناس صوتوا عليا وصوروا.
1: صوروا
0: انكم صوتوا عليا. واحد المره كنعقل جات واحد السيده كنعرفها بحكم انها العلاقه اللي كانت بيناتنا، فبالتالي قالت لي عرفتي راه طلب منا نصوروا. قالت لي وانا نهز يدي وقلت له شوف راه غيصوروا ومن بعد يضربوا عليها كامله ويحطوها.
1: لا شوف هذه كتولي ممارسات.
0: نعم.
1: ولكن الان راه تم رفع هذا الاحراج اللي ربما
0: الحمد لله.
1: كان
0: الحمد لله. شوف هذه حنا كنزكيوها، وفرح صراحة هذه ممارسة يعني محمودة وحميدة أننا نمشي في هذا الاتجاه.
1: وحتى أيضا حسناء منع الترشيح.
0: نعم.
1: اللي عندهم سوابق قضائية راه تم على الأقل هذا عود. أما كان شحال هذه؟ نعم
0: هذه أنا بالنسبة لي كتدخل في إصلاحات جوهرية صراحة لمن سيمثل المغاربة صراحة، هذه كتدخل في إصلاحات جوهرية، وتحية صراحة للقضاء المغربي.
1: تماما. طيب أكيد كمواطنة وحنا كاملين كنعيشوا واحد الأجواء ديال كنشعروا أن كاينه واحد الحملة انتخابية اللي ربما بدات قبل موعدها الرسمي بكثير، وخا هي بشكل من الأشكال. واش هاد الشيء اللي كنشوفوا اليوم هو مجرد تواصل سياسي، أم في نظرك أستاذة حسنة هو حملة انتخابية سابقة لأوانها، وإن كان القانون فهو ما مثل هاد السلوكات هي مرفوضة لأن الحملة غادي تبدا من بعد وليس من الان الحمله بمعناها الرسمي المكتوب؟
0: اليوم قبل الانتخابات قبل صراحه كتبدا 12 يوم. انا قبل ما نجاوب على هذا السؤال غادي نشير غير لواحد المساله. كنتذكر ان في الانتخابات ملي كنا كنوجدوا الانتخابات ديال 2021 2026 كانوا منعوا حتى من الظهور يعني الاعلامي ديال المسؤولين الكبار يعني على الوزراء والكتاب الدوله انهم يبانوا او لا يظهروا اعلاميا حتى في المساهمه وفي المشاركه ديال بعض ديال المشاريع او بعض الانجازات ديالهم على مستوى القطاعات الحكوميه اللي كانوا كيديروها. وهذا الشيء شفناه لان جا واحد الوقت منعوه من الظهور الاعلامي. اليوم هذا الشيء هذا ما شفناش صراحه، لان كنشوفوا مازال الوزراء مازالين خدامين مازالين الظهور ديالهم اعلامي سواء على في الاعلام الوطني وكذلك حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي انا كنشوف ان هذا الشيء اللي شفناه هذا العام هذا يعني مغاير تماما، وكنشوف انها صراحه حمله سابقه لاوانها، لان كنشوفوا ان دابا الاحزاب كلها كتمشي في لقاءات تواصليه جهويه كتدعي لانها كتقدم المنتخبين ديالها، ولكن كاينه شي ممارسات، لان بحال دابا كتشوف احزاب كتمشي باش تقدم، كاينه احزاب اللي كتقدم المنتخبين الجهه، ولكن كاين اللي كيمشي يقدم منتخب واحد، وبالتالي كنلقاو على ان يعني كاينين فرق شعبيه موسيقيه وكاين
1: وهذا نوع من الاستماله والاستقطاب.
0: نعم، لان هذا راه ما كيبقاش لقاء تواصلي حزبي سياسي، هذا واحد اللقاء يعني اللي هو لقاء مثلا غادي نقول بحال واحد الموسم فني، وهذاك اللقاء راه غير جا على الهامش، يعني السياسه هنا راه كنقزموها كنردوها على الهامش، لان الانسان لان المواطن عفوا راه ما جايش باش يسمع، راه جاي معروض باش غادي ينشط وباش غادي ياكل، وهذاك غير زايد. هنا شوف كيفاش كنكرسوا كنطبعوا مع هذه المساله هذه. فانا كنشوف على ان يعني صعب، وبالتالي مساله اخرى هو علاش ما كتكونش هذه اللقاءات التواصليه الجهويه ديال الاحزاب قبل في ذاك الخمس سنوات اللي قبل الانتخابات؟ علاش كنجيبوها حتى
1: وتكون
0: لدابا؟
1: وتكون روتينيه منتظمه
0: وتكون روتينيه، علاش ما كنشوفوهاش؟ علاش كنشوفوها وتمشي للمناطق الصعبه والمناطق النائيه؟ ما تمشيش ديرها في الحال دابا نمشي انايا لجهه مراكش اسفي ونديرها في مراكش، علاش ما نديرهاش انايا في الحوز ونديرها في بلايص اخرين مهمين؟ علاش انا ما نديرهاش في مولاي ابراهيم في مراكش؟
1: ما نجلسوش حتى الموسم الانتخابات
0: وما نبقاوش حنا حتى الموسم ديال المهم. انا اللي يمكن نقول هو ان هذا التواصل لواحد الاستعراض الوجوه، وبالتالي كيبقى راه هو
1: هادشي. هادشي علاش استاذه حسناء نراهن على وعي وذكاء المواطنين دابا هنا فينا
0: هنا اللي غنبغي نقول لك راه هنايا في هذا التواصل هذا الاستعراضي راه كيصبح من صعب اقناع المواطن بانه مجرد تواصل سياسي.
1: تماما.
0: لان المواطن اصبح اكثر ذكاء مما نعتقد، ويميز بين من يعمل طوال الولايه ومن يتذكره فقط عندما تقترب الانتخابات.
1: صحيح، وهذا ما يعرف بالفلكره السياسيه.

0: ترى ماشي موسم انتخابي، السياسه هي مسؤوليه يوميه، وبالتالي للاسف اننا كنشوفوا هاد الانتخابات، هاد سميتو الدعايه الانتخابيه اللي سابقه لاوانها، وهذا كذلك راه كيبخص من العمل السياسي، وبالتالي كيغدي حتى داك النفور ديال مشاركة المواطن، النفور ديال مساهمة المواطن، والنفور كذلك ديال انخراط المواطن. ولكن مازال كنقول واحد المسألة واللي كنطلبوها من عبر أثير من البرنامج ديالكم، هي أن المواطنين الناخبين والناخبات الله يخليكم سيروا صوتوا بكثافة، صوتوا راه صوتكم هو اللي مهم عندنا من أجل بناء مغرب المستقبل.
1: وكاين حتى استاذه حسناء ما يعرف اليوم بداك استغلال هذا الشيء ديال الرقمنه والتحايل الرقمي، وهذا الشيء علاش الهيئه العليا السمعي البصري لها كانها دائما تؤكد على توعيه المواطنين بان الان يلجا لاستعمال الذكاء الاصطناعي من اجل النيل من اعراض بعض السياسيين، وكتكون وبالتالي الوعي ديال المواطن اليوم اصبح مطلوبا اكثر من اي وقت مضى.
0: بالطبع بالطبع، هي في حقيقة هذه المسألة أنا كنت تبعتها ديال الهاكا، فهي زعما خطوة جد إيجابية، وبالتالي أنا كنقول على أن المغاربة هما أكبر ذكاء، وما يمكنش لهم أنهم يصطفوا مع مسائل بحال هذه، وبالتالي راه السياسة راها قيم وراها مبادئ وراها أخلاق وراها هي الالتزام بالاحترام وكذلك الالتزام بالواجبات. إذن فاحنا اليوم أمام عرس ديمقراطي، ولكن أمام عرس ديمقراطي اللي هذا العرس هذا اللي خصنا نشوفوا جميع الجوانب ديالو أنها تكون سليمة، ماشي غادي نمشيو في هذا العرس الديمقراطي وحنا شي كيضرب في شي أو لا شي كيطعن في شي وشي كيضرب في العرض ديال شي،
1: وهذاك ما كيفيد المواطنين بأي شيء.
0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس، أنا كيف كنت كيغذي النفور، لأن شوف كيف ما كان المسؤول السياسي اللي كيمثلنا راه كيبقى دائما قدوة نحتذى به.
1: تمام
0: سمعتيني، لهذا فهذاك القدوة راه ما خصهاش تهز فيه أي حاجة من الشخصية ديالو، خص ضروري تكون عنده داك الشخصية القيادية، داك الشخصية المسؤولة، داك الشخصية النزيهة، داك الشخصية اللي دائما مع المصلحة العامة ومصلحة المواطن، داك الشخصية كذلك اللي كنشوفوا فيها نظافة اليد ونظافة العقل والسلامة، كذلك سلامة ديال المسار ديالو، طيلة المسار ديالو، ونشوفوه كذلك الأذان السميعة، لأن اللي مهم عندنا هو أنه يكون قريب من الاستماع للمواطن، وأن الباب ديالو يكون مفتوح ويكون على الـ يعني الاستماع للصغيرة والكبيرة، هذا هو الـ
1: وحتى أستاذ حسناء تا أسلوب الخطاب خص تكون فيه واحد النوع ديال الرزانة واختيار الكلمات، ماشي الإنسان كيكون في حالة غضب اللي جا في الموكي.
0: لا لا، هو شوف هو خص يكون الرزانة السياسية ضروري. أنا قبل تكلمت لك مثلا بحال دابا أنا نهضر على مسؤولين سياسيين القادة اللي كانوا، واش كان شي حد كيقدر يخرج هكا ويبدا يتكلم؟ راه كان الناس الرزانة، واللي كنقول مثلا المغربي الحر بالغمزة والعبد بالدبزة،
1: سمعتيني؟
0: راه كان كيقول غير كلمة واحدة وكان كتفهم فيها كل شيء. دابا كاين الناس اللي كيبقاو واحد الإسهال لفظي كيتكلم كيتير غير الذباب، وكاين اللي كيعطي غير جملة واحدة راه يمكن لها أنها تحرك الجبال.
1: صحيح،
0: سمعتيني؟ نعم. يمكن لها أنها تغير حتى موازين القوى في الفهم السياسي ديال الإنسان. لهذا فأنا كنقول واحد المسألة راه خص واحد الرزانة، خص كذلك أن الواحد يعني يكون عنده واحد المسؤولية، ماشي غير مسؤولية.
1: وبالخصوص أستاذة حسناء في الخرجات نعم. الإعلامية اللي الجميع كله كيتبع كله كيسمع، إذا يجب استحضار واحترام هذا الذكاء ديال الناس وأخلاقيات ديالها وميثاق التعامل. طيب اخت لي يفوتنا وعندي لك نقاط.
0: نعم.
1: ما شاء الله عليك، وهذه فرصة لأن عارفك أنت متتبعة وإنسانة اللي كتبغي لهاد البلاد الخير من خلال طرح أفكار اللي حتى صاحب الجلالة اليوم يدعو إلى أن يكون خطاب صريح، وما يكونش عندنا مغرب اللي كيف كيتشار اللي كيمشي بسرعتين. طيب
0: ومسألة أخرى اللي مريد ذكرها، نعم، في الخطاب الملكي الأخير راه الملك راه قاس الخطاب ديالو لا أريد

0: تمجيدا، راه ما كيطلبش تمجيد، فهمتيني؟ ما كاينش دابا كتشوف الاحزاب السياسيه، كتشوف ماشي مناضلين منخرطين باحزاب سياسيه، كيجيو حتى المسؤول الاول عندهم ديال الحزب، انت السيد الرئيس، عملتي السيد الرئيس، فعلتي السيد الرئيس، راه ملك البلاد وما كيطلبش التمجيد. كيفاش كتطلبوا نتوما كتجيو؟
1: وخلي اعمالك هي التي تمجده.
0: نعم نعم نعم، احسن سي احمد، لان خلي الاعمال ديالك هي اللي تكلم عليك وهي اللي تشهد عليك. وانا الا كنت انت رئيس مسؤول، راه من العكس، راه خصني نختلف معاك امام الناس. راه الاختلاف صحي والاختلاف ضروري. تمام. والاختلاف لا يفسد في الود قضيه. راه هنا في الناس يمكن لهم يجوا ينخرطوا في
1: الحزب، وهذا كيعطي المصداقيه وكيعطي المسؤوليه.
0: نعم يعطي، لان ملي كيكون عندنا نقاش حول الافكار، ماشي نقاش حول انني نجي باش نمجدك، وانني انا اللي راه مجدته اكثر، والاخر اللي ما عطاش حقه ولا ما عطاش هذا. راه هذه هي المساله اللي هي مهمه. تفضل واسمح لي على مقاطعه.
1: لا بالعكس، الحديث معك ما شاء الله عليك استاذه حسناء.
0: لا، حديثك شيق جدا.
1: طيب استاذه حسناء، المواطن المغربي والمواطنه المغربيه اكيد كتسمع وعود اللي هي كثيره في كل استحقاق. ما الذي تغير فعلا في حياته بعد كل هذه الوعود؟
0: نعم، انا باش نجاوب على هذا السؤال ضروري اننا نكون منصفين. لا يمكن القول ان شيء لم يتغير في حياه المواطن المغربي. اكيد
1: صحيح.
0: هناك تحولات واصلاحات مهمه شهدها المغرب خلال السنوات الاخيره، اكيد قياده جلاله الملك، هذه ضروريه، خصوصا في تعميم الحمايه الاجتماعيه، توسيع الدعم الاجتماعي المباشر. واخا هذا كيبقى عندي ديما عنده واحد اونتر بارونتيز، تعطي 500 درهم، ولكن ملي كيدير يعمل داك الشحن او الرشارج ديال التليفون راه كتحيد ليه دونك. ولكن كيبقى كذلك ان كاين مشاريع الاستثمار في البنيه التحتيه، جذب الاستثمارات، مواصلات كذلك اصلاح العدد من القطاعات. هذه ما يمكنش يعني نكرو. لكن في المقابل هناك سؤال اكثر اهميه انا بالنسبه لي اليوم، هل وصلت نتائج هذه الاوراش بالسرعه نفسها الى حياه المواطن؟
1: الوقع والاثر.
0: نعم، الوقع الحقيقي والاثر. هنا اعتقد ان الجواب يحتاج الى قدره من الصراحه، باش نكونوا صراحة فيما بيننا عبر برنامج الأثير. أكيد هو المواطن لا يعيش المؤشرات الاقتصادية ولا أرقام مشاريع فقط، هو أكيد كيقيس الدولة من خلال ما يواجهه كل صباح. بحال اللي قلت قبيلة، هل يجد علاجا جيدا عندما يمرض؟ هل هناك ولوج سهل في المرافق الاستشفائية؟ واش الأبناء ديالو كيحصلوا على تعليم جيد؟ هل لديه عمل ودخل اللي غادي يحفظ الكرامة دياله؟ هل يستطيع مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وخصوصا مع اللي عشنا في هاد الأعوام الأخيرة وفي هاد الولاية الأخيرة؟ هل يشعر أن الخدمات العمومية تتحسن فعلا؟ إذن المشكلة ليست دائما في غياب الإصلاح، وإنما في الفجوة. هذه هي اللي بغيت نأكد عليها الأستاذ أحمد.
1: نعم.
0: في الفجوة بين الإصلاح على المستوى السياسات العمومية وبين أثره الملموس والسريع على المواطن. ولهذا أنا كنشوف على أن الانتخابات المقبلة يجب أن لا تكون مناسبة لتقديم وعود جديدة فقط، بل تكون مناسبة أيضا لتقييم ما تحقق، هل قلنا قبيلة، والاعتراف بما لم يتحقق. يكون عندنا كذلك نعترف أننا فشلنا في بعض المسائل، وفشلنا في بعض الإنجازات، وفشلنا في بعض الوعود. هذه هي المهمة، وتحديد المسؤوليات وتقديم التزامات واضحة يمكن المواطن أن يحاسب عليها. الوعود وحدها لا كتبنيش الثقة،
1: وبالخصوص إذا كانت وعود حالمة كتكلم.
0: نعم،
1: واحد.
0: نعم.
1: أعطيني وعدين وحققهم، غير
0: وحدهم. أي وعدين بركة، لأن ما يبني الثقة هو أن يرى المواطن أن الوعد تحول إلى قرار. هذا هو اللي مهم، وأن القرار تحول إلى الإنجاز، والإنجاز تحول إلى تحسن ملموس في حياة المواطن. وهذا أنا في رأيي السي أحمد هو الامتحان الحقيقي للسياسة ديال اليوم.
1: تماما.
0: اللي إحنا غادي ننتخبوا عليها،
1: وهذا هو عين الصواب. طيب، عندي دائما سؤال يراودني أستاذة حسنة، واش المواطن فقد ثقته في الأحزاب السياسية، أم أن هذه الأحزاب السياسية هي اللي فقدت القابلية والقدرة ديالها على إقناع المواطنين في نظر؟
0: هو راه بجوج، هي راه واحد المعادلة اللي هي المتوازنة. متوازنة. أول شيء هو أن المواطن راه فقد الثقة، ماشي في السياسة، ولكن لأن ملي كنبقى حنا مازال كنتكلموا على السياسة، حنا دابا راه مازال ما عندناش مسؤولين سياسيين، راه عندنا مسؤولين حزبيين. دابا اليوم بعد أول حاجة هو أن المواطن فقد الثقة ديالو حتى في العملية الانتخابية، ملي كيشوف أن العملية، ملي كيشوف أن الحزب ما كيمشيش بالتنظيمات اللي تهيكلات، ولكن كيمشي بالتوريث التنظيمي. راه هذا راه صعيب، لان مثلا كنشوفوا دابا غير شفنا غير اللوائح، ولا كنشوفوا هاد اللوائح الانتخابيه سواء كانت اللوائح الجهويه النساء، ولكن اللوائح الانتخابيه في الدوائر العاديه شحال من احزاب اللي كتقدم غير ولادها، الناس الاقرباء، هذا مقدم مرته، هذا مقدم ولاده، هذا مقدم اخته، هذا. اذا فهو كيقول لك هذه بقى في كتبقى هاد اللعبه الانتخابيه. دابا انا راه مازال كنهضر على الانتخابات الحزب، مازال ما هضرش على الثقه السياسيه، غير هاد اللعبه الانتخابيه وهاد الشيء الحزبيه كيبقى دائما في ذاك الدائره الضيقة ديال من محسوبة على العائلات، وبالتالي حتى داخل الأحزاب ما نساوش هذا الشيء اللي كيفقد الثقة، هو أن كاين المسألة ديال الولاءات، هذه المسألة ديال الولاءات. وكنشوفوا أن الأحزاب السياسية اليوم راه غير قادرة على تجديد حتى النخب، هذا راه مشكل. ملي كتلقى أن بعض الأحزاب السياسية راه فيها ناس معمرين شحال من سنة، كتلقى واحد كيجي كيكون واحد النظام القانون الأساسي ديال الحزب اللي كيكون فيه أن مسؤول سياسي كيتغير على سنتين، وكيجي واحد وكيتبعوا داك الولاءات داك الولاءات السياسية وكيغيروا كيمشيو معاه وكيدعموه وكيساندوا أنه يغير هذاك القانون داخل القانون، القانون هذاك الفصل او البند في القانون الاساسي باش ما يبقى حتى تما فوقاش ما بقى. هذا راه مشكل كبير،
1: وهذه اشكاليه الديمقراطيه الداخليه،
0: الداخليه ديال الاحزاب. حسن سي احمد، الديمقراطيه ملي كيشوف ان ما كايناش ديمقراطيه داخليه داخل الحزب، فكيفاش بغيتي ان هذا المواطن غتكون بعدا عنده ثقه في الحزب؟ حتى تكون عنده بالتالي ثقة،
1: ومن هنا كتبنى الثقة بمثل هذا.
0: نعم، هذه بالنسبة مسألة أخرى. إذا هذا الشيء هذا اللي تكلمنا عليه، كيفاش هذا الحزب بغيتي يكون عنده مدرسة سياسية؟ لأن الحزب راه ما خصوش يبني غير مدرسة سياسية، خصو يكون أكاديمية عنده سياسية. اليوم اللي كتجي هاد الدعايات الانتخابية اللي كنتكلموا عليها، راه كيمشيش كيدير أي واحد من الحزب، اش كيدير؟ كيمشي يخلص شباب وشابات، يخلص مواطنين باش كيديروا له الدعايه، كيخلصهم بالنهار. راه هنا الاحزاب خصها تخدم اونامو قبلي. ملي كتكون عندي اكاديميه سياسيه لدخل او مدرسه سياسيه حزبيه حقيقيه، ما كنحتاجش انا نخلص كي تكون عندي الشبيبه، هاد الشباب على المستوى الوطني في كل جهه من جهاتهم، هما اللي كيمشيو، هما اللي كيمثلوا،
1: عندك اكتفاء ذاتي ديالك.
0: نعم، وهما اللي كيدافعوا على البرامج الحزبيه اللي ترباو عليها واللي تقاتلوا عليها داخل الحزب ديالهم. اذا هذه انا تكلمت لك هي على بعض المشاكل من المشاكل.
1: وهذه الموسمية راه تسيء بصراحة المصداقية ديال العمل.
0: ونزيد نكمل لك حاجة أخرى، دابا ملي كنتكلموا على الشباب، الشباب هذه كلها واحد الورقة تسويقية كتخدمها الأحزاب، شحال ديال الشباب دابا اللي ترشحوا؟ وحتى لا ترشحوا كيترشحوا، كيرشحوا من الحزب في المناطق اللي عارف ما غيجي فيها حتى مقعد، كيدير غير واحد ترشيح نضالي وكنسطر عليه غير ترشيح نضالي كيقدموا. أما دائما الأحزاب فدائما بالنسبة لها كيفاش بغيت يكون الثقة في الأحزاب، وهي دائما كتراهن على المقاعين بيمن مالين شكارة، لأن الناس اللي غادي تجيب لها المقعد. وبالنسبة وبالتالي الأحزاب دابا راه ما كتهمهاش البرامج، ولا كيهمها أنها تجيب لك برنامج أو تجيب لك واحد التعاقد سياسي جديد، اللي كيهمها هو المقعد ويكون عندها فريق برلماني وبالتالي تقدر تشارك في الحكومة. هذا الشيء هذا هو اللي ولا عندها الأهم. بالتالي مسألة كذلك ديال التمثيلية ديال النساء، كنشوفوا أن دابا شحال ديال القضايا، شحال من وحدة كتقاضي الحزب، فين وصلنا كنسمعوا أن التزكية ولات بالملايين، وهذا الشيء راه كاين شي حوايج اللي ما يمكنش أننا نقولوا لا كذوب، راه كاين جزء من الحقيقة. لأن بحال دابا كيجي شي واحد كيكون تابع للحزب وسبق ليه نجح وسقط، كيجي كيقول لهم ديروا بنتي، تيقولوا له لا راه كاينة واحد المناضلة، تيقول لهم لا درتوا بنتي غنعاونكم في الانتخابات.
1: كيولي ورقة الضغط،
0: ورقة ديال الضغط. مسألة أخرى، كيجي واحد جوج، أنا هذه بعدا عشتها، كانت واحد السيدة اللي غادي نبغي نقول لك عليها، ما غنبغيش نهضر في المهنه ديالها، ما عندهاش ثقافه سياسيه ولا ثقافه حزبيه، عندهاش ثقافه ديال التعبئه، وهذه راه مهمه نحس تحضروها، عندها ثقافه ديال التعبئه ديال المواطنين. فبالتالي كنجي الحزب قال لهم لا راه ما خصناش يكون عندنا واحد الهضر زماني تشريعي وهضر زماني مراقبتي على السياسات العموميه، راه خصنا كفاءه. جاو جوج ديال البرلمانيين قالوا له حنا الامين العام للحزب، قالوا حنا غنستقلوا الا ما درتيش هذا، غنخرجوا من الحزب. كانت ورقه ضاغطه، وبالتالي كتمشي الاحزاب.

0: اشتغلت على هذه من باب واحد البحث، احزاب اخرى كتقول له هذه ما عمرها وصلت حتى للحزب، نهار واحد ما دخلتش الباب ودرتي هذه علاش ما درتش شيء، تيقول لك لا لان عندي توازنات سياسيه. هي ماشي توازنات سياسيه،
1: صحيح، اعتبارات
0: هي
1: اخرى،
0: هي مساومه سياسيه، مساومه انتخابيه.
1: وهذا الشيء علاش حسناء راه شرتي لواحد الفكره مهمه، نصوتوا بكثافه حتى
0: نعم.
1: نغير مثل هذه الاوضاع.
0: نعم نصوتوا بكثافه، والمواطن والنخب ما نبقاوش غير نتبعوا هذا الشيء، هذا الشيء اللي قلته اللي سمعناه ماشي غير نتبعوه، لا نكونوا طرف اننا نقضيوا عليه، وباش نكونوا طرف خصنا نمشيو نصوتوا بكثافه، ورصوتكم هو الرهان الحقيقي لتغيير هذه الموازين القوى هذه اللي كنعرفوها. وهنا كنعاود ناكد، الله يخليكم، كل واحد في 23 شتنبر يمشي يصوت، ديروا تصويت عقابي، ديروا شوفوا راه كاين، راه اكيد ليس في القنافي دي املاسو، ولكن راه كاين الصالح ما بين الطالح، الله يخليكم، وحاولوا انكم تصوتوا بكثافه ونصوتوا على من يمثلنا، لان اللي غيمثلنا راه هو اللي مسؤول معانا على تغيير ديال المستقبل ديالنا وعلى بناء المغرب الغد، وخصوصا ان هاد الانتخابات هذه راه واحد المحطه حاسمه ومفصليه في تاريخ المغرب، لان هي اللي غادي تساعدنا كمنين اننا نخرجوا ماشي غير من البؤس السياسي، ماشي من بؤس انتخابي، ولكن من واحد المستنقع ديال لا عداله مجاليه ولا عداله ثانويه. اذا هذا فهو مسؤوليتنا جميعا، اننا نديروا يد في يد، واننا كنا نمشيو نهار 23 شتنبر باش نصوتوا على الشخص اللي غادي يمثلنا والشخص المناسب اللي غيكون في المكان المناسب.
1: الاستاذ حسناء، كان عندي العديد من الاسئله، ولكن ما شاء الله عليك، لان كلامك وحديثك ممتع ومفيد، فما شعرتش بالوقت اللي مشى بسرعه ديال القطار ديال البراق، وساضطر انني نطلب منك ختاما الا كانت رساله، وخذي وقتك فيها، وعبري رساله توجهينها للمواطنين عبر اثير اذاعه الدخل.
0: المواطن، نعم، انا رسالتي للمواطن المغربي اليوم هي لا تجعلوا انتخابات مجرد موسم للورود، من فضلكم الله يخليكم، اجعلوها لحظه للمحاسبه والاختيار، الاختيار الملائم، الله يخليكم. لا تنظروا فقط الى من يطرق ابوابكم اليوم، بل اسالوا اين كان بالامس، سولوا ماذا فعل عندما كان في موقع المسؤولية، وماذا يقترح للمستقبل. لا تصوتوا فقط للخطابات للضجيج لمن يجيد الكلام، بل لمن يملك رؤية وكفاءة وجرأة على تحمل المسؤولية، وكذلك لمن يملك المسؤولية، ماشي فقط هو أنه هو يجي يطرق بابكم باش يسولكم أشنو خاصكم. نحن أمام مرحلة حاسمة أكيد من تاريخ المغرب، وأمام أوراش وطنية كبرى تحتاج إلى الاستمرارية، ولكن الكفاءة والنزاهة بالضروري، وإلى مغرب لا يترك أحدا خلفه، بحال كل قبيلة مغرب لا يترك أبناء خلفه. إذا صوتكم ليس مجرد ورقة تضع في صندوق، هو تفويض مسؤولية، والمسؤولية تقتضي المحاسبة. لذلك نهار 23 شتنبر كنأكد عليها، نهار 23 شتنبر اختاروا من ترون أنه قادر على أن يجعل من السياسة، وردوا حنا علاش ردوا حنا الثقه للمواطن، السياسه من يجعل من السياسه خدمه للوطن، ومن الوعود التزامات، ومن الالتزامات انجازات. وفي النهايه غنختم، واخا ما سخيتش بكم السحمت عبر برنامج اثير، وتحيه خاصه لكم والطاقم، وكذلك الناس الداخله، لا تمنحوا اصواتكم لمن يعودكم بمن تريدون سماعه، بل لمن يستطيع ان يفعل ما يحتاجه المغرب فعلا. وشكرا لكم على الاستماع، واكيد لنا لقاء في حلقه مقبله ان شاء الله. هذه دعوه لي لكم،
1: ونقول لك استاذه حسناء باللسان الحساني، الله لا يبكمك، سليم لسانك ما شاء الله عليك، الحديث معك شيق وريق، ولكن للاسف الوقت ضيق. اذا كنشكرك على كل ما ساهمتي به. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام، يبقى الرهان الاكبر هو اعاده بناء جسور ثقة بين المواطن والعمل السياسي، وجعل المشاركة الانتخابية كيف قلت أستاذة حسنة مشاركة واعية ومسؤولة، قوامها الاختيار على أساس الكفاءة والبرنامج والمصداقية، بعيدا عن منطق الشعارات العابرة والحسابات الضيقة. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة

الأستاذة الفاضلة حسناء شهاب اللي هي رئيسة معهد القيادات النسائية العربية على كل ما تفضلت به من إضاءات تنويرية وما قدمته من قراءات متعمقة وأفكار خلال هذه الحلقة. لكم تحيات أحمد العهدي في إعداد وتقديم، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت نعيمة أبيدار. شكرا لكم مستمعين على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع. تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا إلا عندنا ندور لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعود واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب صوتي وصوتك نبنو الغدا.
4: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تتمنوا وبلاك تشدري قبايل ابنين عمي سلوا فتعودوا اخر

0: صحيحة. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا

shine.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم

حسن الجوار. حسن الجوار صورة من حياتنا اليومية، تأليف زكي الهواري، تسجيل محمد الشرقاوي، إخراج العربي الدغمي.

0: Amigo!
1: Oh,
0: Amiga! Amiga!

0: يوفقهم الله غدا يوم القيامة على هذا الراديو اللي طالقينه على هاد الشهد.
1: واش دابا هاد الناس يحسب لهم ساكنين بوحديهم في هاد العمارة ولا اش عند راسهم؟
0: العشية كلها وهم على هاد الحالة وكملوها حتى بالليل، ما خافوا لا من الله ولا من الحبس.
1: وراه اللي صحيح يفرعوا له دماغه بهاد الصداع وهاد الهرج، عساك انت اللي عارفينك طايحة في الفراش من هادي شحال.
0: عييت ما ندق عليهم فرحت على الله ينبههم، لكن الجواب كيجاوبوني بالدقان حتى هما. وشي راديو وشي صداع ما نقصونا.
1: ايوا حشومة على السيدريس ولا لا لطيفة، هادشي اللي عاملين راه حشومة وعار، وعارفينك مريضة يا حسرة.
0: الله الله راسي.
1: وعرفتيش كيجيك ملاح؟ صبري انا غادي نمشي ندق عليهم.
0: لا لا لا ما عندك علاش.
1: انا غادي نمشي.
0: خليهم.
1: لا غادي نمشي نستعطفهم ينقصوا شوية من الهرج.
0: اجي اجي بحالك عبد القادر، غير اجي بحالك.
1: يا لا وعلاش ما فيها باس، غادي نتكلم معاهم غير بلاتي هي احسن.
0: قلت لك لا، غير جلس بحالك، ما قادين على غوات معاهم، خليهم الله ياخذ فيهم.
1: يا لا ما غادي نتهاوت ما غادي نتشانق، هناك الله من جهتي انا بعد.
0: اسيدي خليهم هما في دارهم يريبوها ولا يخليوها.
1: يا لا رحنا جيران زعما، وهذا ماشي وقت لها راجي، يصبح الصباح وإلا ما قدهم الراديو يزيدوا الطبل والغيطة وأنا نخلصهم من عندي. إيوا بقاش أكثر من هذا الشيء.
2: ياك لا باس السي عبد القادر.
1: لا باس السي ادريس، غير وكان الله يجازيك بخير.
2: غير اش
1: السي ادريس؟ نقصوا من الراديو هاد الصداع، الله ينزل الرحمه على الوالدي.
2: اش كاين؟ علاش غادي نقصوا من هاد الراديو؟
1: ايوا زعما راكم عارفين علاش.
2: لا حنا ما فرصنا ما نعاودو.
1: الله اش هادشي يا سيدي؟ اش كتقول؟
2: انا ما عارف والو.
1: لا وا سيدي راك عارف لا انت ولا السيده مراتك باللي المراه عندي مريضه من شحال هذه.
2: نعم انا ماجي.
3: مع من انت؟
2: مع هاد السيد اللي كيسكن حدانا.
3: ايوا مالو شنو بغا؟
2: قالك عاملين له الهرج ومراته مريضه.
3: كيفاش؟
1: لا لطيفه، غير قلت له ينقص من الراديو.
3: وشنو هو السبب؟

0: النبي اشوك الله يسمعنا خير.
1: هذا عام وانت ساكن حدانا وجارنا ودابا ما عرفتي شنو وقع.
0: اسيادي ثقوا بيا، راه الله شهد عليا بلي ما فراسي ما نعاود ولا عندي شي اخبار بشي حاجه وقعت لكم.
2: وي لي سي عبد القادر.
0: نعم لا لا لطيف.
1: زعما كتعمل براسك بلي ما عارف والو.
2: بوبي
0: بوبي
2: ويلي بوبي.
0: الكلب ديالكم؟
1: ايه.
0: ايوا مالو شنو عنده؟
2: وليت تخبرت الله العلي العظيم عاد كتسولني اش عند بوبي، واش بغيتوني نرمي راسي من السرجال؟
0: لا ولا ولا ولا وعلاش هادشي كله بعدا؟
1: لا واسع عبد القادر خليها تنتحر مسكينه من اللي هادي يومين بوبي ما خرج ما دخل، وعاد كتسولها شنو عنده؟
0: معلوم نسول على وداش هادي يومين المراه ديالي مريضه مسكينه وما تقعدات من الفراش غير بمشقه، وقل لها هادشي جديدات حطاتهم باش تفور لي عليهم شي القيمه ديال الكسكسو، وما جات فين تدور وجهها حتى لقاتو زف عليهم كلهم، والقديده الاخرى طويله العمر جرها معاه حتى خرجها على باب الدار.
2: اييه كان جاب معاه شي قديده للدار.
0: ايوا لا لا هذيك راها عشاتنا، هذيك اللي دخل لكم للدار.
1: حنا قلنا انت اللي عطيتيها له او لنا زبيده؟
2: على وداش كنعرفوا باللي عزيز عليكم بوبي.
0: وداش من عزيز علينا والشاط علينا ما نعطيوه.
2: ايوا مسكين من ديك الجديده اللي كلا لكم من تما ما قعد الراس وخدا دقتو.
0: ايوا لا راه عشات لي تمادي
1: غير سال القديده مسكين
2: ومسحت له فمو من ليدان باش ما يضحكوش عليه ولاد الحومه
1: ويعايرونا باللي كلبنا مسخ ومعفون.
2: ضربت له حكه وفركل داك الفم ومسحت له وطلقتيه وخرجي لعب شويه في الزنقه.
1: وغير خرج مسكين
2: ما غامشي علينا حتى ربع ساعه
1: قسمين دل ما كان ما كاملاش
2: حتى كلا دقتو وجا.
0: وباش كلا دقتو بالسلامه
1: شي دراري كانوا كيلعبوا الكره ضربوه.
0: وفين جاتو الضربه؟
2: فودنيه مسكين.
0: انا يسحب لي في القلب.
2: لا وا قياس الخير عليه.
1: وعلى الضربه الودنين جاتك سهله؟
0: راه ما ضربوه جايب مدفع، راه كره باش كيلعبوا الدراري. الله هذيك السيدرين.
2: ايوا سيدي راه جلس عليها نهار ونصف الدار ما كيخرج ما كيدخل، كاينو ديال الله ياكل ويشرب في الوقت ديالو وعاود يرجع لبيته.
0: ايوا دابا وكع.
2: ايوا اليوم اللي شافه الله عملنا له الراحه ديالو.
1: ايوا دابا عذرتينا اخاي.
0: اش غادي نعذر فيكم يا مخلوقات الله؟ اش هاد الخرايف باش كتفرحوا لي دماغي؟ هادي نص ساعة.
3: وهاد بوبي ديالك سركلي له في لوطيل او دير له حفلة او موسم كاع وهنينا وخلي مراتي مريضة تاخذ الراحة بعدها ما عيبت الله.
4: ويلي دريس هذا مالو؟
0: اش غادي يكون مالي؟ يا قلوب الحجر يا قلوب الكياس مالي؟ شفتوني حمق كنضرب بالحجر؟
4: ويلي تخبرت الطالعة العظيمة. اعوذ بالله
0: اعوذ بالله من كل ما في قلبه لا رحمة ولا شفقة.
1: سيدي غير بشوى الله يخليك لا تشوشي على الضياف.
4: ايه وحتى بوبي مازال ما قبضش صحته كيف نحب ونبغي.
0: راه مراتي اللي كيخصها تقبض صحتها ماشي بوبي ولا بوبيه، راه مراه من دم ولحم عباد الله.
1: ايوا سيدي لا بغيتيها تقبض صحتها عليك بعض المسكينات عطيهم لها تبلعوا وهي مريضنا ما عندك باس.
4: ايوا دابا يلا عليك بالصيدليه.
0: يا لا راه نص الليل هذا اش من صيدليه لين غادي نعطي راسي؟
1: الصيدليه الليليه انا ما كتعرفهاش.
0: الصيدليه الليليه
4: راه كتبقى حاله حتى الصباح.
1: اجري اجري لا تضيع شي وقتك.
4: ويلي مراتك مريضه وما تعتقهاش بالمسكينات باش تنتعس وتبرى عليك وترتاح لك. ويلي ويلي اجري شنو كتسنى؟ دابا تمشي تموت لك يا الزغوبي وتبقى بلا مرا اللي تعمر عليك الدار.
0: واش دابا كتضحكوا عليا؟ ها واش هادي دابا انسانيه هادي؟ واش هذا هو حسن الجوار؟ ها
1: سيدي سمح لنا الله يخليك معنا وقت اللي نضيعو معاك.
0: ياك ايوا سيدي مزيان.
4: الضياف بقاو بوحديتهم وكيخص لي يونسهم.
1: دابا يتقلقوا ويغضبوا علينا ويعطيونا بالفرار الفرار ونخسروا البوبي الحفله ديالو ويتنكس ويعاود يطيح لنا مريض.
4: ويلي يا دريس نسينا راسنا وبقينا فشد ليا نقطع لك مع السي عبد القادر.
1: ايوا داكشي اللي كنشوف حتى انا.
4: يلا يلا بوبي ما يكون غير الرجع
1: كيخصو يشرب الدواء ديالو هو الاول.
4: لا هذا كيشربو من بعد الماكله. اسمح لينا يا سي عبد القادر واسمح لينا بزاف الا شدينا الباب في وجهك.
1: ومراتك لا تخافش عليها هذيك راه غير حمله دايزه وخلاص.
0: ياك
5: دابا نجيبكم الحفظه بين يديا وداك الساعه

0: تشوفوا شكون اللي غادي يتقلق.
1: مرحبا مرحبا بلالة عزة.
2: مرحبا ونهار كبير. زيد اسيدي زيد زيد زيد محلكم هذا. هانينا سيدي هانينا اهلا
3: وسهلا. الله حمكي الله فمي. هاد العين اللي صغيره غتخرج من محلها.
1: لا لا مازال في محلها ما باينش عليها شي خرج.
3: الله الله لطيفه مشيت مشيت.
1: لا وا لا وا وجع الضرس دابا يفوتك غير تحيدها وترتاح.
3: صافي قلت لك مشيت مشيت. الضرس غادي تخرج لي على العمر.
1: لا الا كان غير من جهه الضرس عمرك مازال طويل. لا تخاف شي عليه غير داك النهار تختي من الطبقه الرابعه وما جيتي غير على راجل هز القفه ديالو خارج يتقدى لولادو. ما جاو يوصلوا للمستشفى حتى زهقت روحو وانت رجعتي بحالك للدار صحيح صحيح حتى حاجه ما عندك.
3: ولكن دابا هادي هي هادي.
1: لا والله ما نثق بك. حتى في الصيف العام اللي فات كنتي سايق بصحابك الطوموبيل ودخلتي بهم في الشجره. اللي تهرس تهرس واللي مات مات وانت مشيتي على رجليك قلبتي فعل التليفون وعيطتي لهم لسيارات الاسعاف وعاود رجعتي للدار على رجليك.
3: لا صافي هاد المره هادي هي الاخيره.
1: ايوا يا
3: ارتقي بيا.
1: ايوا يا سيدي امنا بالله ها حنا غادي نشوف.
3: وتهلاي في بوبي
1: غير تهنى من جهته
3: وعملي له التقطيره العينين ديالو
1: كل نهار
3: ونغسيلو الفريك
1: الصباح في العشية
3: وردي البال من ديك القطة اللي عند عبد القادر جارنا.
1: مالها؟
3: راه مسخة ومعفونة وفيها البرص. الله يخليك لا تخليهاش تضربيه أو تلعب معه. لا تمشي تعادي.
1: صافي غير تهنى غادي نجلب ليه غدا إن شاء الله.

0: اسري اسري يلا طيب اسري
1: نايم
0: اوي عاد كسوني نايم اسري لاقرب الحجر اللي ما في قلبهم لا رحمه ولا شفقه قولي لهم باللي الدرسه غادي تخرج لي على العمر
1: صافي واخا هاني مشيت
0: هاشي لهنا بعد هاشي
1: انا
0: ولا تنسي شيء تقولي لهم اطفيوا عليا داك الخرشاش من الراديو اللي كيعقل على القرده وسيدنا نوح
1: واخا
0: ويساليو عليا من الضحك
1: ويساليو عليك من الضحك
0: الله يجعلهم يجراه
1: الله يجعلهم يجراه
0: واش ريش كتسناي
1: شوما عليهم شوما عليهم زعما حنا جيران وما يخليوش حتى جارهم يشهد ويموت على خاطره حشومه حشومه
0: اجري هاد العدو وبارك عليا من هاد المواعيد
2: يا زبيده ماشي حشومه عليكم
1: مالنا اش عملنا علاش غادي نحشمو
2: الراجل
1: مالو
2: قبضه الدرسه خليته كيشهد وكيستعد للموت وانتم ما طالقين الراديو على الجهد والضحك ديالكم كيتسمع من الزنقه
1: الدرسه وصلاتو حتى للشهاده والاستعداد للموت
2: حرام عليكم هادشي كيف تقولوا الله خليو راجلي يموت بخاطرو الله يخليكم ما خليه يموت بخاطرو ونقصوا شويه من داك الراديو
1: ايوا العجب ما يسحب لينا شيء مجهدين وحتى لهاد الدرجة
2: إيوا هاد الراديو ما يسحب لك شيء والضحك
1: الضحك حتى هو عجبة ما تنبتش لهاد الشيء كله اللي قلتي
3: زبيدة زبيدة
1: نعم أنا داخلة
3: مع من أنت
1: غير مع لطيفة
3: إيوا مالهاش بعد
1: قالت لك راجلها كيموت بالضرسة
0: كيموت كاع
1: وراها خلاته كيستعد للموت
0: اي واحد على لا لطيفه بغيتينا ندخلو نشهدو له
2: لا لا ربي يخليك حتى الشهاده غادي يشهد لراسو
0: واش بغيتينا نديرو له
1: بغاتنا نخليوه يموت على خاطرو
0: وانا لا يموت شكون اللي حبسو مالنا حنا حابسين عليه الموت سادين عليها فرضومه مخبيينها عليه يتسنى نومتو بحال عباد الله وغادي توصلو مالو على هاد الزربه

0: وتيقن بلي راه غادي توصل وما غاديش يتخطى.
1: وحتى انا عارفه بلي هاد المره ما غاديش يفلت منها، وهادشي علاش جيت لعندكم نقصوا من داك الراديو ومن داك الضحك باش ما يدلفش على الشهاده.
0: لا لا لا، انا ما نقصين من الراديو، ما نقصين من داك.
2: ايوا شنو السبب؟
3: حنا عندنا الضياف
0: وما يمكنناش نخسروا لهم خاطرهم
3: او نكثروا ليهم جوهم.
0: وهما جاو يباركونا ويقولوا لنا مبارك ومسعود.
2: علاش شنو زاد عندكم بالسلامه؟
3: ماشي راه عندي اسبوع.
2: اسبوع؟
0: ايه، واش دار لك؟
2: ولكن السيده ما عطيها ربي بنايا، زعما
3: زعما ما كان ولد شي عقرا
2: بحال داك الشيء.
0: ولكن عندنا اللي كيولدوا هنا في الدار.
2: ويلي بسم الله الرحمن الرحيم، زعما غير انت ومراتك اللي في الدار؟
3: لا واه لطيفه، عندنا مخلوقه اخرى هنا في الدار نسيتيها.
2: شكون هي هذه اللي مازال ما تصرفتش بمعرفتها؟
3: ويلي مينوشا.
2: شكون هي هاد مينوشا عاوتاني بالسلامه؟
3: هي القطيطه ديالنا اللي كنتي عطيتيها قتله ديال العصا ملي خلعت لك بوبي هو نعس وصفتيها لينا كتعرج.
2: هذيك القطه الكحله بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اي ايوا هذيك القطه الكحله ولدت لنا قطيه زريرق من زويناته،
3: ودابا ملي فك الله من نفاس على خير
0: درنا لها السبوع المولود السعيد.
3: ايوا عذرتينا دابا لطيفه.
2: اش غادي نعذر فيكم يا قلوب الحجر؟ خليوا لي راجلي يموت في خاطره احسن ما يبقى يتعذب قدامي بحريق الدرسه.
0: الا كانت الدرسه معذبه عطيه بعض المسكينات يبلعهم وينعس. ويا مريضنا ما عندك باس.
3: ايه يا اختي لطيفه، غير تصنتي راجلي، راهم كاينين شي مسكينات من داك الشرفي بحال سمايات الله، غير وكليهم ليه يرتاح
0: ضربه بطلع
3: بحال الا كان كيلعب.
0: ايوا شري شري شري شري.
3: ايه يا اختي عليك بالصيداليه. ويلي في هذا نص الليل
0: الصيداليه هاد الليل كتبقى العام كله ليل ونهار.
3: ويلي يا عبد القادر لا غير بالليل.
0: ايوا شي بس ما كاين حتى دابا تكون مازال حاله.
3: ايه لطيفه جري جري لا تضيعي شي وقتك.
0: راجلك مريض وما تعتقيهش بالمسكينات باش يبرى لك ويصح لك ويصبح صحيح فصيح.
2: دابا رديتوني عجوبه بيناتكم كتضحكوا عليا ياك؟ هذه هي الانسانيه، هذا ماشي هو حسن الجوار.
3: حسن الجوار؟ انتوما اللي تقدروا تتكلموا على حسن الجوار.
0: اسمح لنا. لا لا، الضياف عندنا.
3: ودابا يمشيو يتقلقوا.
0: ومينوشا مازال نفيسه مسكينه.
3: ايه كيخصني نمشي نوجد ليها مريقتها ديال الدجاج. يلا يلا عبد القادر.
2: حرام عليكم هادشي اللي عاملين مع راجلي وما خليتوش يشهد ويموت في خاطره، غدا يوم القيامه يتحاسب معاكم.
3: يلا يلا عبد القادر، لا تبقاش تضيع وقتك، اللي بغى يموت يموت.
0: ولا ولا لا وزبيده، ما كاين علاش هادشي كله. الله يسامح لي، حنا ما غاديش نعملوا بحالهم، واللي عملتي بحاله باش فتيه.
3: حنا بغينا غير ردوا لهم الصبر وندفعوا لهم نفس العمله اللي دفعوا لينا.
2: لا وا ما كيخصكمش تحاسبوني، وفي ساعه الموت ديال راجلي دخلوا دخلوا بعدا غير تواضعوا معاه.
0: ايه ما فيها بس ما فيها بس.
2: ايه راه غريب مسكين وما عندنا اللي وقف جنازته من غيركم، وربما حتى انتم يوصيكم على بوبي عزيز عليهم قطر لي من عينيه.
4: انا كلش القرقاء والتفاح والبنان كنت قوت مع راسي.
0: اجا هادشي عندك اسي؟ خلعتنا مراتك مدخلانا نشهدو لك وانت خدام كتعافر مع طبقة الفواكه وباغي تسالي معاه كله.
3: ايوا خليوه مسكين بصحته وعافيته وطول عمره.
4: الله يبارك فيك يا لاله زبيده،
3: ويطول ربي عمرك حتى تفرح بوليداتك مع لاله لطيفه.
2: ربي يطول عمرك يا لاله زبيده، ويطول عمر سيدي عبد القادر، ويعمر داركم بالوليدات الحلال اللي يفرحوكم وينوسوكم.
0: اللهم امين.
2: وسمحوا لي على هاد الحشومه اللي حشمني معاكم، هاد الغول هاد الحلوف.
0: لا لا لا شي باس ما كاين. لا لا شي باس ما كاين.
2: وزعما خليتو كيشهد وكاين وتوادع معايا ووصاني على بوبي نتهلا فيه، ودابا هانتوما كتشوفوا ما بين خرجت لعندكم ودخلت بحال حتى حاجه ما كانت عنده، مشغول مع الطبق ديال الفواكه.
4: واش غادي نعمل؟ شافني الله من عنده وبقيت كنعيط لك تدخلي وتخليهم بحالهم، وملي ما سمعتيني شي تشغلت بهذا الطبق قبل ما تعاود تقبط بيا الدرسه.
5: احسن والله الا احسن. اللهم هطبق الفروطه ولا الدرصه.
4: ايوا شتي بعدا انت اللي كتفهمني الله يحفظك.
3: ايوا لاله لطيفه خلينا لكم الراحه وسمحوا لينا على هرجنا وصداعنا.
1: نتوما اللي كيخصكم تسمحوا لينا من داك الصداع اللي كنا عاملين لكم اللي كنتي مريضه.
5: لا لا عاف الله عما سلف. ولا تنساو شي بوبي تهلاو فيه. عندك تنساو ما تعطيوه شي الدواء.
1: وتهلا حتى انت في السعر غاسي عبد القادر. ما تنساش تهلا في مينوشا ووليدها شي بوب.
2: ايه فكرتيني في مينوشا كيخصني نمشي نعطيها مريقتها ديال الدجاج.
5: ايوا سيادنا تبقاو على خير.
4: الله يصبحكم على خير السي عبد القادر.
1: ايوا سمحوا لينا.
6: ايوا شي ما اسمك اي شي ما اسمك اي
2: هذا اللي كيفرع باب دارو فهاد نص الليل.
5: واه السيد حمون هذا تا هو الوقت فاش كيقوم بهاد العمليه فريع البيبان.
2: ويلي ومالو على حالته مسكين؟
3: على حساب ما قالت لي مراتو القفل ديال باب الدار ما كيدوش شي عندهم 5 ايام او 6 ايام حتى كيشتتو طرف طرف ويعاود تشريف قفل اخر.
4: وعلى ما عندوش والد
5: ديما متلفو مسكين ومتلف مع حتى الفردات الصباط الله يعفو عليه مسكين.
3: واش هذا حمق ولا مالو؟ ياك مراتو سافرت هاد الصباح لعند حبابها البرشيد وهو اللي هز لها الباليزه حتى للكار.
5: وانا هزيتهم في السياره ووصلتهم وخليته غادي يصيفطها ويدوز لخدمته. يلا نمشيو نفكروا باللي ما كاين حد في الدار.
4: ايه ساعدوا مع الله يجازيكم بخير. لطيفه يلا حنا حالتنا.
6: كون انا يا سي ادريس انا غادي نحاول شوف انا غادي نحاول ندخل لعند الدار قبل لا ينوضوا الجيران كلهم.
2: يا ربي كافيك وانت يا لاله زويده وجدي له واحد الكويس ديال القهوه مسكين ديك القهوه كحله يرد بها عقله ويتواقد
6: فيه
3: داكشي اللي كتعمل له حتى رقيه مراتو مسكينه يكون في عوانها. ايوا تصبحوا على خير يا لطيفه.
6: لا ما يكون باش السي ادريس
4: لا يوريك باش السي عبد القادر.
6: الله يوفقك.
5: لا لا لا هذا عبد القادر ادريس دخل الدار. سير دخلي انت يا زبيدة يلا سير دخلي الدار يلا ولول نديرو لها الضايح.
7: اقرا لي هاد العقريشة النحية هادي لقتني يتيم وغريب كتسد عليها بالدار وكتطردني وكتخليني تعطيني غير نخال.
5: السيدة مراتك ما هياش هنايا
7: باغي نعرف غير فين مشات.
5: ياك انت بيديك تعطي لها الورقة في الكار باش تمشي للبرشيد ها؟
7: وعلى انا قطعت شي ورقه او ديتها لشي كار.
5: الله يا ودي السيد حمود يا كان في الصباح كنت ماشي لخدمتي ولقيتك هازلها الشنطه وماشي بيها وهزيتكم معايا في السياره وصلتكم حتى المحل الكيران وقدامي وياك توصي فيك بكل بحالك بكري.
7: ايوا شكون اللي سد عليا باب الدار من الداخل؟
5: ودي راه غير السوارت. أرى أنا غادي نفتح لك هذا الباب.
7: هاك هاك سيدي السورت
5: لا قرا لهنا.
7: أرى ما عندك وات هذا هذا السورت هذا
5: أنا كنظنش هذا هو السورت
7: ويلي
5: وحتى هذا السورت اللي معاه ماشي سورتك. واه انا كنعرف سوارتك السيد حمال لانك شحال من مره كنتي عندي في الدار وكتنساهم محطوطين فوق الطبله ديال الصالون. لا هادو ماشي سوارتك. نتوما شحال من مره جيتي في هاد الحاله وانا اللي كنحل لك الباب. ها قبط هادو ماشي سوارتك والسلام.
7: ايوا سوارتي فين هما؟ باغي نعرف بعدا غير سوارتي فين مشاو.
5: دابا خلي قضيه السوارت حتى الغدا ونشوفوا قضيتهم. يلا يلا يلا دخل عندي تنعس وغدا ان شاء الله ملي تصبح واعي مع راسك غادي تذكر فين خليتي سوارتك ومنين جبتي هاد السوارت.
7: زيد انا ما عندي فين نخلي سوارتي ولا منين نجيب سوارت اخرين. هذه غير ديك العقريشه هي اللي بدلتهم لي هذيك العقرب المسمومه هي اللي بدلتهم لي بهاد السوارت الاخرين هادو.
5: شكون هي علاش كتكلم دابا؟
7: رقيه مراتي. هذيك الفه هذيك ما عرفتيهاش يا خويا السي عبد القادر ما عرفتيهاش.
5: ها وديش غادي نعرف الله هذيك دخل ترتاح مع راسك وتقى الله ديك المرة.

0: واجلس، جلس تاخذها معك، قالك السوت. سيف.
1: تعال.
0: يلا، جلس. جلس.
2: حمار.
0: شكون هتخين هذا اللي جا لعندك وكيهجج الجيران في هذا الوقت؟
1: ما نعرف. صبر بعدا نطلع عليه من البلكون ديالك ونشوف بعدا شكون هو هذا الخيار.
0: بشويه راه نصلي له بعدا.
1: هذا صاحبي رحال اللي كنت قصر معاه دابا عاد. اصبر رحال اصبر.
0: سيدي
1: انا رحال كتشوفني.
0: بشويه.
1: اشني جابك لهنايا قعد دابا تفرقنا.
2: وراهم سوارتي اللي جابوني سوارتي.
1: اش من سوارت عاود تاني؟
0: مصيبة. انا
2: تهزيت سوارتي اللي كانوا فوق الطبلة. في القهوة. ايه في القهوة قدام سوارتي كانوا. وراح تمشيت لداري. وملي بغيت نحل الباب ما بغاتش يتحل. وبقيت كندق حتى قامت المرا فوق الجيران. وعاد نبهوني باللي سوارتي ماشي وما هادوك.
3: عباد الله دخلت عليكم بالله واش عندكم شي شغل ولا ما عندكم شيء؟ اللهم هدينا منكر. واش ما غادي ينعس حد معاكم؟ ما غادي يرتاح حد؟ اش هادشي هذا عباد الله بزاف هادشي؟ راحنا عايشين معاك في الجحيم انت تحمل؟ ويلي كل اللي كتبغى تفرح باب العماره او باب دارك وفي الاخير ولاو صحاب كيجيو في نص الليل ويشدوا معاك الحديد. اش هادشي هذا مروعين مهزين ولادنا اللي غاصبحين يقراو وغادي يمشي في حالتهم للمدرسه؟ هادشي ماشي قاعده. ويلي بزاف هادشي هذا.
0: ها اللي قلنا امناش كنا خوفانين.
4: شيفاس ما كان سي مشيش اطلب الله يعفو. اصبر معاه شويه.
3: واش حنا شينا ولا ماشي شينا؟ ماشي الصبر. واش الراجل كل ليله عباد الله معمر سوق مع واحد من صحابو وكل ليله مدري له السوارت؟ واش هذا معقلو ولا ماشي معقلو؟
1: سوارتي والدار داري وهذاك صاحبي مشغول حتى شي واحد فينا وانا راجل فلوسي وانتم كلكم حاسديني.
3: علاش سيدي غادي نحسدوك؟ انا هاد الحاله اللي كتجي فيها كل نهار الليله المخيره اللي كتجي فيها وعي وعقلك كتجيب فرده ديال الصباط في رجل وتخسيره في رجل. هاد الشيء لا ما جيتيش حفيان وبتي في باب العماره كتغوت حتى تنعس.
1: هادوك الرجال اللي كيباتوا في باب العماره ماشي غير اجي يكون رجل.
2: اد حمول
1: لا
2: ارجل اعطيني سوارتي ودي عليا سوارتك.
3: اسيدي سير بركة علينا من الصداع ولا بغيتي شي حد سير لعندو او يجي عندك وهنينا بركة. اخذوا العافية مني.
4: امشي امشي خاطرك شوية الله يخليكم. انا غادي نخرج له سوارتي ونجيب سوارتي. يا لازلي غادي تدخل تنعس حالك.
1: مالي
4: على داك السوارت.
1: علاش
4: على السوارت؟ لا
1: ما مالهم. اما السوارت موجودين. مالو على انا ما عندي رجلين. انا قلت نجيب دار ماشي غير السوارت. انا قلت نجيب فيلم قود نودني. انا قلت نجيب هذا اللي كيغوت وزعزع نجيبه مزرور على رجلي.
3: كيفاش عاود نسمعك اش كتقول؟ ايوا غير انا كنعرفك راجل وسيدي ومولاي وقد بهادشي هذا كله اللي كتقول. خرج من دار الراجل اللي عاد عمل فيك الخير ودخلك المحلو وديك الساعه وريلي علاش قد
4: دخلت عليك بالجورة اللي بيناتنا. إلا باتنا على الشيطان وسدت الشرجون ديالك تدخل تنعس.
3: إلا واش غادي يقول لك؟ سير عليك أوليدي دحمول. عندك الزهر اللي راك دابا في دار سي عبد القادر. يا الله هنيك هاد الساعة تصبح على خير سي عبد القادر.
4: صبح على خير سيدي. ساعة مبروكة. ادخل خلينا دابا. واش هاد البتية الله يهديك السيد حمول؟
1: الله
4: يهديك. أنا اللي غادي نجيب السوات. عرلي السوات. انا اللي غادي نجيبه.
1: لا لا لا انا اللي غادي نجيب سوارتي بدي.
4: يا ودي الله يهديك جلس بحالك وكان ارى لي السوارت.
1: هاكاهم. اصبر
4: اش كاين؟ اودي فين غادي الله يهديك؟ طول المصيبه هادي فين غادي ترجع؟ طول هذا صافي هاد خيي غادي يدير شي بدا حد.

0: Ça fait un ouajin ben fardin, moi, il va vous voir. ايوه اللي قلنا هامناش خفنا ياك لبس وقف وقف حاول توقف حاول توقف زيد وقف
1: واد حمود واد حمود اراني السوارت راه متكسي ما بغى شي يسيني
0: السوارت هاد حمود اراني السوارت نديهم لاجل منحوس
2: ماما مجيب ديري اليسرى وجبت اليسرى ما موجود هاكا
0: عار
2: الله عرفتي الله داري الله داري
0: قبضت سيدي ها سوات ارى لسوات الله يخليك اذا كنت صاحبه باغي له الخير لا باقي ها لا باقي تجيه فاتح على الله يخليك هاك ولا باقيش
1: يجي
0: عنده
1: انا سورت له ديك السيده كاعطي سورته انا سيدي راه جيت انا غير على سورته ما انا ما عندي ما ندير
0: هنا ايوا سيدي راه على قبل هاد السوات راه هو طاح من الدروج وتوعد فراسو ودارو
1: اه دحمون صاحبي صبر صبر نطلع معاك نشوف
0: لا لا لا لا لا ما كاين ما كاين علاش غير قبل الطريق لدارك وحتى لغدا واجي تشوف
1: اخ علي شوف الله يرحم الوالدين إلا ما توصي وتأكد عليه باش يخلط عليه القهوة في الوقت فاش كنا فيها اليوم عافا
0: إيوا سير سير سير سيدي إلا عندك شي شغل تقضيه وتفرق مع الراجل وخليه لولاده وقلب على شي واحد مسالي بحالك سير
1: ولا مالي أنا مالي مالي أنا جرو ويلي داير لي حبل في عنقو إلا بغى يجي راه كيجي باش ينشط مع راسو وإلا ما جاش يقص في دار حتى يخمج ويطلع عليه العنكبوت وداك الساعي يفيد عليه البحر كاع ردني ردني العبا سيدي انت الله يجازيك بخير ردني ردني سيدي سوق بيا وردني القهوه منين جبتيني راه مازال حاله دابا كاع داك الشيء سبحان الله العظيم اللي كان في راسي مشى تبخر زيد بيا زيد ردني القهوه فين كنت

0: ديمون هسي ديمون فيق من ناس راك ناس في الدروج نوض ندخل دارك نوض أنا جبرك السوارت يا ودي نوض دخل دارك
1: بركة صافي صافي قلت لك أنا خلط عليك القهوة أنا خلط عليك غير سيسبقني سيسير رحالة
0: أش من قهوة أش من رحالة السيد حمان أنا عبد القادر جارك نوض دخل دارك قبل لا تبات أنا في الدروج كي يزطم عليك طالع والهابط نوض
1: صافي رحالة صافي
0: المصيبة هادي سيمشيش
2: ياك لاباس يا سعد القادر اش كاين
0: الله يجازيك بخير الا ماشي نعاون ها شوف عاوني نهزو على السيد حمود ندخلو لدارو راه طايح في الدروج
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف وش دا سيدي شي دروج حتى يطيح فيهم
0: قال لك سيدي ما انا غير هو اللي يمد السوارت بيديه لهذاك صاحبه اللي جا لعندو ايوا انت كتشوف
3: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يعفو عليه مسكين ياك غير قبيله هو عندك في الدار وكيقول لك هو قادر يجر في المنودنيه وقادر يجيب لي حتى انا مجرور من رجلي
0: ودابا لا ديش عليك لا ديش عليك تعرفوا الا كان بعقلو كيكون راجل من اطياب خلق الله كيحشم حتى يهز عينيه في الجيران راك تعرف
3: اللي
0: كاين
3: داك الشيء اللي كنلاحظ عليه مسكين يحسن عاون مراته اش يقدها معاه مسكينه وهذه سنين هو على هاد الحاله هكا يلا سيدي اعمل عمل عمل هاد الحسن
0: سيدي
3: بارك الله
4: كنتم في الاستماع سيداتي سادتي الى صوره من حياتنا اليوميه بعنوان حسن الجوار.

0: como
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
4: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف على ارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى عاد الدور تفلح وتنجح
3: ولاد ننظروا بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
4: كيف تاش
3: نشاركوا يا ابويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
4: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
5: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي زلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمتيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش دي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي زغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي راف اللاس نينوب وصوت كشمات صدغار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين ولي تستيم التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت بشادي إيسان ماز لوكال تصحنيت
2: إزدوالي رفلات نغينوب إخاصة ديد فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سرس لكارت ناسونان نس أرداغي لميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان نس إصوت غلب لاسنون إغيد فاري كران البيرو يادن أريكا لكارت ناسونان نس إد طوريخت اللوكالت إصوت غلب لاسنون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال نتمازير تنون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس القدام

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونوعية.

0: نشرات إخبارية وتغطيات
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
1: إلا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا؟

0: هذه الوكاله الشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت.
1: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطيهم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: سمح احمد، ما كان صاحبك هاي
4: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله.
3: كيفاش ما فهمتش؟
4: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
3: ايوا انت شنو درتي؟
4: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ

0: حمد راه صحي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مشدفه وبلا رشوه وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في 3 من الهجرة، بعد الرجوع عن معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرصون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة، وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل. ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم: لا تستسلموا للضعف ولا تركعوا للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا. وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: في رياضي الأدب الحسن.
1: تعديد محمد العبد.
2: مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياضي الأدب الحساني. عرفت في بعض الحلقات بهذا الفن تعريفا مبسطا آتيا في ذات الوقت بألوان منه كمقارنة بين روافده، ومن هذه الروافد الحكم والأمثال. ندخل الآن باب الحكم. تقول الحكمة: العلم نور وهاج. وهذه الحكمة أو المثل يقابلها في الشعر العربي قول الشاعر: من كل علم تعلم تبلغ الأمل، ولا يكون لك علم واحد شغلا. ومقارنتها في الشعر الحساني قولة الشاعر: وشقى في الدرس وفي التكرار، والجاهل ما هو شي يخزيه، يحشم في المجالس الكبار، يبقى فم خطط بيدي. ويقابله أيضا في نفس الموضوع قولة الشاعر: محمدنا يا خي يقرأ، لعد انك تمشي فيه تمشي، ولا نترد قومك لقرا اللي ترقد والله تمشي. الجميل في الشعر في الشطر الأخير من هذا الجاب: ذلك الجناس تمشي تمشي تمشي الأولى اسم واد في جهنم، وتمشي الأخيرة أي تذهب عن المجلس. نعود إلى الحكمة والتي في الحقيقة لم نفارقها. يقول الحكماء: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. ومن أقوالهم أيضا: عقل الأحمق في لسانه. ومن أقوال الحكماء: بقدر الكد تكتسب المعالي. ومقابلها في الشعر العربي قولة القائل: تروم المجد ثم تنام ليلا، لقد أطمعت نفسك بالمحال، يغوص البحر من طلب اللآلي، ومن طلب العلا سهر الليالي.

0: قبل وهاب الشعر الحساني قولة الشاعر الحساني حد بعقله مازال شباب باش يدور يعود في الحساب يشقف اللوح والاكتساب ويتم فيه يصبح ويروح أما واحد تارك الكتاب واللوح اللي ما هو ممدوح وندخل الآن باب أقوال الحكماء يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوم العدل على الظالم أشد من الجور على المظلوم ويقول أحد الحكماء محادثة اللئيم ندامة هذه يقابلها في الشعر العربي قولة الشاعر وإذا ابتليت بنزغة من أحمق فامسك لسانك عن مقال الأحمق واصبر له في غيه ونفاقه صبر الهزبر على الذباب الأزرق ويقابلها في الحسانية قولة القائل لا تقيس جيد بالسيف ما يقيس جيد العنيف ولا تعامل بالمتن ضعيف ولا تزاحم عند الحجمة ولا تورد ميلاد الصيف ولا تحوز عوام الردم ما زلنا في مواصلة الحلقات التي تتكلم على الحكم العربية والأمثال الشعبية ومقارنها من الشعر العربي والشعبي ومنها هذه الأمثلة العدل أسمى في الحياة ومن أقوال علي كرم الله وجهه أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به من الناس ومقابله في الأمثلة الحسانية التمرة إلى عتماه فيدك تعطيها أعطيها من فمك ومن أقوال الحكماء العلم ثروة الإنسان يقابلها في الشعر العربي قولة حافظ إبراهيم العلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير خطام ومن الحكم بالصبر تبلغ ما تريد ويقابله في الشعر الفصيح لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر أو الصبر يعني أنك لن تبلغ ذر المجد حتى تلعق الصبر أو الصبار والصبار هو شجر آك ناري ومن أقوال الحكماء أول المعرفة الاختبار ومن أقوال الحكماء الحكمة إذا دخلت رأس الأحمق تأولت إلى بلاء وهذه فيها قصة لطيفة لهي نجيبها هون شوي من أجل الاستئناس ولهي ردوها بالحساني قالوا عن خالق واحد عاقل قال يا ربي يعملني نشبر فويسب نحرث معاه جاب له مولانا فويسب وداروا حريثة منين طاب الزرع جاءه قالوا ايه بسم الله نقسمه قام ذاك العاقل وهمه أنه يمرض الفويسب قالوا الفويسب هذا قال له ما هو العدل كل حبة نقسموها إياك ما يمرض منا واحد واحد فإذن هون عبان لنا كيف جيت في بعض الأحيان عدم استعمال الحيل أنها ما تصدق ومن حكم كعب الأحبار المال ظل زائل ومن أقوال الحكماء الفم العذب يكثر الأصدقاء مصداقه من الشعر العربي لا تفه ما حييت إلا بخير ليكون الجميل ردا عليك ومن أقوال الحكماء الوعظ بالأفعال أفضل في النفوس من الوعظ بالأقوال ومن أقوال الحكماء أسعد الناس من وضع المال في موضعه اللائق به فلم يرفضه رفضا باتا ولم يذل له ذلا تاما على أن المال وسيلة للعيش الكريم وما زلنا في الحكم وأقوال الحكماء من أقوال الحكماء من كثر سخطه فلا يصحب ومن الأمثال الشعبية من كثر كلامه قل احترامه ومن الأمثال الشعبية وذن الشواط ما تسمع العياط ومن الأمثال الشعبية الفيه واحدة ما تمرق هذا المثل يضرب لمن فيه طبيعة لا بد له من العودة إليها من الأمثال الشعبية الأرض لحنش خال علو لحبل. أترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية.
1: لا يا بحار الصر واللهو اللهو مرجن سي عليك السلام الله يا سيدي نجمة الشمس

ويوم الأحزان.

ولم تسرني مصر مزاونا ولم يسرني من عسرير ولا كرسي ولا

بعد الراحه الموسيقيه عدنا اليكم، اتينا بانواع من الشعر الحساني اولغنا بالعباره الصحيحه، واردت بعض المسائل مقارنه بين البعض والبعض. ولقد عالج الشعر الحساني جميع المقاصد، فهو مطيه لكل شيء لمن يعرف امتطاءه. ففي مجال الشرع نسجل له حضورا لم يسجله غيره، وفي المجال العقدي نجده الطرف المضمر للرهان كما يقولون، وفي النحو كذلك، وفي المدح نجد الشأو مفتوحا وفي الذم. فإذا هو سلاح لا أقول ذو حدين، ولكن حدود مختلفة، مع أنه لا يعرف الحدود. يصلح لكل شيء، إلا أنه كسائر البضع يصلح لبلد دون أخرى أو دون آخر، ولم يكن في الماضي محاصرا بزمان. أما اليوم فتغير الأمر، ولكننا ما زلنا نستبقي الحنين فنتذكر ما عالجه الشعر الحساني في أيام صولته. أترككم مع هذا الفاصل الموسيقي، وبعده نعود إليكم.

عدنا إليكم بعد الفاصلة الموسيقية لمواصلة البحث في أعماق هذا البحر، ونصل الآن فيه إلى الحث على التعلم وذم تاركه. يقول في ذلك أحد الشعراء: وفي الجاف جناس أحب أن يكتشفه أحد المستمعين. والجاف هو الجرامات اليوم مرزو، يهلي الجرامات، الجرامات لين ورزو، ورزو الجرامات. ولم يقتصر في الشعر الحساني على هذا، بل نستمع إلى أحد الشعراء يذم الجهل فيقول: حدف غاية يختير البل عن لوح خط عليه توف، ولا جلم سيدك يختلقوا لفوف أصلفوف وفوف، ولا جو قلقي لمجيه للمسجد قد اللي حييه بيها لا وك وها وهي، والله اللي حايل ذيك قنوف، والله لا رقلا لك شفيه، والله تقر لك فيه نصوف. هذه الطلعة تذم ترك التعلم والتقاؤس عنه. وإذا كان الشعر الحساني يطيع عن كل الطواعية كما أسلفنا، فإنه مع ذلك شديد الهروب، فلا يكاد يعرفه حق المعرفة إلا من قرأه ودرسه ودارسه مع الآخرين. وهنا تحضرني قولة أحد الشعراء في هذا الشأن: حد اسكت عن قول الموزون، ما هي شينا غير لي شين، حد يقول ما هو موزون، والله موزون ولا هزين. ولا بد في هذا الشأن من التذكير بأن هذا الفن أي الأدب الحساني لا يعرف له تملك للبعض عن البعض، فمن وهبه الله تعالى تلك الملكة يصبح شاعرا، وهذا ما سنعرفه أكثر في الحلقات القادمة بحول الله وقوته. وإلى أن يحين ذلك، طاقم حلقة اليوم يجدد لكم ترحيبه ويتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في رياضي الأدبي الحسان.
1: إعداد محمد العبد.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
3: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
4: حق بعد يا الرئيس.
3: وذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
4: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامعي حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين،
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
4: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
2: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نتفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية إلى هاد الدور تفلح وتنجح.
1: ولاد ننظروا بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا لهمنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
2: كيف تاش؟
1: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
2: يا خي ذا الكلام حق بعد، ألا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

عن في يده فذو سعة وذو حرج فلرب ما قضى المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج.

على مركوزتها فعوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فعوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

والليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسليم.

يوضح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

بكر في سيرته ولسان مقالته صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته.

0: مرحبا يستونك البرنامج لوقت النخيات إزدين الانتخابات النغاية توغانك تمازيرت النخ أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت غينا ودنيتنا تصوصا دي عاون قيمان تمازيرت النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
0: مش تزمم مقلة وأحل الانتخابات أهورتو فيما التحاضر مقل المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدان المغرب إتو زمم ودنتقل لواحل الانتخابات حما دي صوت كونسان نون إينو بغيف

0: إنه يزدغن في الخارج ميمشي تقل له وكالة تخ إيوانا غرغيف سنينو بوصوت كشمات غير ونسى إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين ونا النت ستيم أهاتي للشرام لوكال تفير نويا أزنتي ونا غرغيفونينو سليمين نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادينو بخاس خفيوني ومغربي إن يزدغن الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تسحنيت
1: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: يسونا غراغيف نخينوب إخسان أذيذ فوري البيرون وصوت النخ
2: أريد دايما مشي دفورة وتنتهي البيرون وصوت النمي الدفورم إذا يتصوت قوم زوالو سيس من الناس إذا فيرنا ليسرس لكارت ناسونال الناس إذا يوشتا وريخت اللوهالد إذا لكارت ناسونال الناس يصوت قوان سنون يمشي دفوري شالي بيرو ياضم إذا يكا لكارت ناسونال الناس التوريخت اللوهالد يصوت قوان سنون يمشي إذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت النخيات أذن صوت قحنخ حمد زيت تمازير تنخردات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل سيرته نورا يهدي القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في غمرة احتفالات الأمة المغربية بمرور 15 قرنا على بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستحضارا لما حملته الرسالة الملكية السامية من دعوة إلى التأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واستلهام سيرته في بناء الإنسان والمجتمع، نقف اليوم عند محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، الهجرة إلى الطائف. بعد أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وزوجه الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، واشتد أذى قريش، ضاقت الأرض بالدعوة في مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مدينة الطائف يلتمس نصرة لدين الله عز وجل، ويبحث عن قلوب تحمل نور الرسالة. لم يخرج طالبا ملكا ولا سلطانا، ولكنه خرج حرصا على هداية الناس. عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على سادة ثقيف، فقابلوه بالسخرية والاستهزاء، وأغروا به السفهاء والصبيان، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان. وهنا تتجلى عظمة الموقف، لم يدعو عليهم ولم يطلب الانتقام، بل رفع يديه إلى السماء وقال دعاء يهز القلوب: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا لها من لحظة، يا لها من لحظة اجتمع فيها الألم والتوكل والضعف واليقين. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهنا تتجلى الرحمة في أبهى صورها، رحمة فوق الجراح وأمل فوق الآلام. مستمعي الكرام، ماذا نستخلص من هذا الحدث العظيم؟ أولا، أن الطريق إلى الإصلاح ليس مفروشا بالزهور، بل يحتاج إلى صبر وثبات. ثانيا، أن الداعية الصادق لا يحمل في قلبه حقدا، بل يحمل رسالة ورحمة. ثالثا، أن بعد كل محنة منحة، فبعد الطائف جاءت بيعة العقبة

0: رحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: خرص باختصار، حنا ضرك في الإدارة، كل واحد منا عنده مسؤولية معينة، إياك وحتى مولي في تصويت في انتخابات راه مسؤولية، ومسؤولية وطنية تهمنا كاملين.
2: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

لفك واجه قد احتلت حلق ودان كنت وياك بك يا دهاجه لان كنت وياك بك يا دهاجه

Well, that is good.

تسلني مصر مزاوينا ولا تسلني من عسرير ولا كرسي.

ثاني ومعيد المهدي كان ومعيد المهدي كان فوق صدري انسى يا والي انني يطعن خصمي وهو يغضى يا نرجنا يا واني انني ليث نابوس ليس لي بالخلق ثاني يا

اسمعاني نغمة الاس، اسمعاني نغمة الاس يا في حتى تطيباني. اطيب الاصوات عندي، اطيب الاصوات عندي، حسن حسن حسن حسن من صوت الدواني. صرير الرمح جارا جارا جهرا جارا جهرا جارا جارا، وصرير الرمح جارا بغى يوم الطعان. وصرير الرمح جارا.

0: جوجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء لله نخصوه إن شاء الله ربنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات اللي كتستأثر باهتمام الأسر والمجتمع، ألا وهي الدخول المدرسي.

0: هي جديدة 2026-2027 لأكيد عنوانها التحصيل والاجتهاد والنجاح. ويكننا نتحدث أكثر عن أهم هذه الاستعدادات اللي قامت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب، والمعطيات والإحصائيات التربوية اللي كتهم هذه المديرية على مستوى واد الذهب، وكذا الجهود اللي تبدلت هي كأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أنا جد سعيد أنني نستضف هذا اللقاء الأثيري سي سالكي خطري اللي هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. أهلا وسهلا بك سيد المدير، وشكرا لك على تلبية الدعوة، ونعرف بأن عندك التزامات كثيرة، ولكن حرصا منك على أنك تتواصل مع الساكنة ديال إقليم وادي الذهب بيتي لأنك تخصص هذا الوقت، فشكرا لك. نعم
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن بدورنا بطبيعة الحال كنشكر الإذاعة الجوية على اهتمامها لهذا القطاع اللي هو حساس، وهو قطاع التربية والتعليم بإقليم وادي الذهب.
0: أكيد كيف تعرف سيد المدير ويعرفوا المستمعين الكرام أن الدخول المدرسي كيشكل واحد المحطة سنوية مهمة اللي كتطلب استعدادات مبكرة، وطبعا وما يواكب هذه الاستعدادات من تنسيق بين مختلف المتدخلين. نبغي نعرف منك وأكيد معي المستمعين أشن هي أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها المديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكنها تضمن واحد أو تحرص على ضمان دخول مدرسي ناجح وتوفر الظروف اللي هي مناسبة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، واللي يقدمنا من خلاله تكون واحد البداية إن شاء الله موفقة مشجعة لما تبقى من أيام هذا الموسم التربوي.
1: مرحبا، شكرا. أولا قبل أن أبدأ حديثي حول الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027، أود أن أنوه بالنتائج التي حصلت عليها المديرية في الموسم الماضي بطبيعة الحال 25-26، والتي تمثل فيما يلي: نسبة نجاح بالنسبة للابتدائي 96.80%، والثانوي الإعدادي 84.44%، والبكالوريا طبعا الحال السنة الثانية بكالوريا 82.66%. أيضا بلغت نسب الميزات فاقت 48%. هذا بطبيعة الحال هذه النتيجة بسبب تضافر الجهود بين الجميع، أطر التربية والتعليم بطبيعة الحال، وأيضا السلطات المحلية وعلى رأسها بطبيعة الحال السيد الوالي، وأيضا الهيئات المنتخبة، كل من جانبه على التعبئة الجماعية للوصول إلى هذه النتيجة، ونأمل من الله أن يستمر هذا الأطار. فيما يخص سؤالكم حول الاستعداد، بطبيعة الحال استعداد الدخول المدرسي يبدأ من الموسم الماضي بطبيعة الحال، في إطار بطبيعة الحال تشكيل لجان إقليمية موضوعة الاستعداد الجيد للدخول، وعقد لقاءات تواصلية مع كافة المتدخلين من سلطات محلية، من جمعيات فيدرالية أمهات وآباء أولياء التلاميذ، من أطر تربوية، من أطر تفتيش إلى آخره، كل بطبيعة الحال هاد الاجتماعات من أجل بطبيعة الحال التحضير الجيد. نشر أيضا مستجدات الدخول المدرسي بالصفحة الرسمية اللي جاءت بطبيعة الحال في إطار مقرر السيد وزير التربية الوطنية، ثم تنظيم حملات تحسيسية تواصلية حول إلزامية التعليم الأساسي والتعبئة والتواصل حول التسجيلات الجديدة للسنة الأولى ابتدائي والتعليم الأولي، وأيضا إنجاز طلب عروض خاصة بتدبير أقسام التعليم الأولي للموسم 26-27، بالإضافة إلى أيضا التحضير، الخريطة المدرسية التي تعطي من طبيعة الحال يعني يعني الخريطة العامة لمؤسسات التربية والتعليم في خلال الموسم الخارجي. هذه الخريطة من طبيعة الحال بما فيها النظرية والتوقعية والتعديلية بعين الاعتبار تأخذ الوزارة من طبيعة الحد من ظاهرة الاكتظاظ أولا، ثم أيضا لا يتجاوز معدل التلاميذ في

0: في بالنسبه للسنوات الاولى 30 تلميذ، وبالنسبه لباقي المستويات 36 تلميذ في القسم. ايضا هذه السنه بطبيعه الحال كان تم اعتماد ثلاث مؤسسات جديده، يعني في اطار تهيئه او بناء مجموعه من المؤسسات لاجل بطبيعه الحال انجاح الدخول المدرسي. كانت مؤسسه ثانويه الخوارزمي التاهيليه، ثم ثانويه ابن ياسين، ثم ايضا مدرسه ابتدائيه ثالثه. هذه المؤسسات كان الهدف من انشائها اولا هو ايضا التغلب على ظاهره الاكتضاض التي عرفته بعض المؤسسات،
1: خصوصا ان واد الذهب عرفت واحد امتداد عمراني وسكاني، وبالتالي هذا كيقرب الخدمات التربوية لساكنات الإقليم.
0: بالفعل، فخصوصا نظرا للمشاريع التي أصبحت تعرفها هذه الجهة، المشاريع التنموية اللي هي كبيرة أصبحت وجهة واستقطاب من أجل مجموعة من الأسر، الشيء اللي بطبيعة الحال كيخلينا بطبيعة الحال كنعرفوا هذه الظاهرة ديال الاكتضاض، واستعدادا لتقليص هذه الظاهرة تمام بطبيعة الحال. هذا بطبيعة الحال بالفضل أولا لله ولجميع الشركاء بما فيهم أيضا جهود صراحة سيد الوالي في هذا الباب هذا التي نكن له كل احترام من أجل إخراج هذه المؤسسات إلى حيز الوجود. ولا زالت الآن التعبئة مستمرة إلى يومنا هذا، إلى حدود الأمس كانت هناك لقاءات مع السلطات المعنية الأمنية والمحلية من أجل أيضا إنجاح ما تبقى من العمليات.
1: جميل. طيب ندور منك إلى سمحت سيد المدير تعطينا بعض الإحصائيات والمعطيات التربوية، راه ذكرتي بعض منها ولكن ما كرهنا إلا عندك معطيات تكون عندنا فكرة على الدخول المدرسي.
0: من طبيعة الحال المعطيات الإحصائية والمؤشرات التربوية التي تعرفها المديرية، فبالنسبة للابتدائي من طبيعة الحال عندنا 23 مؤسسة عمومية و22 مؤسسة خصوصية، بعدد التلاميذ في التعليم العمومي 13423 وفي التعليم الخصوصي 6726 تلميذ. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي هناك 10 مؤسسات إعدادية عمومية و15 مؤسسة خصوصية، أعداد التلاميذ تقريبا 7772 بالنسبة للعمومي و1482 بالنسبة للتعليم الخصوصي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي فهناك 7 ثانويات تأهيلية بعدد تلاميذ 5509 و8 مؤسسات خصوصية بعدد تلاميذ 772، وهناك أيضا التقنية العالية بطبيعة الحال عمومي كاين ثانوية واحدة بطبيعة الحال 56 تلميذ في البي تي اس، والأقسام التحضيرية مؤسسة واحدة ب 55 تلميذ. على العموم مجموع المؤسسات تقريبا بخصوصية عمومية بطبيعة الحال 87، وبمجموعة من التلاميذ اللي هما بطبيعة الحال 35795 تلميذ بهذه
1: وهذا الرقم اللي شرته للسيد المدير 87 مؤسسة أظن إنجاز مهم. علاش؟ لأن هذا في رقعة جغرافية اللي هي محدودة، وبالتالي غادي تكون نسبة ديال قرب المؤسسات من الأحياء ومن الساكنة، وأظن هذه خاصية ديال إقليم وادي الذهب.
0: نعم بالفعل. إذن طبيعة الحال طريقة انتشار هذه المؤسسات فهي رغم أن هناك في الجانب الغربي للمدينة طبيعة الحال يعرف تزايد سكاني، أكثر، ولكن نحن نسعى جاهدين طبيعة الحال من أجل أننا نكون في الموعد وبالتالي تقليص هذه الظاهرة هي ظاهرة الاكتضاض، رغم أن ظاهرة الاكتضاض بالنسبة لنا لا تتجاوز المستوى الوطني بالمقارنة المستوى الوطني.
1: نعم.
0: ولكن نأمل أن يتم التقليص إلى أقصى.
1: أكيد إن شاء الله. طيب سيد المدير كيبقى الهدر المدرسي من بين تحديات اللي فعلا كتستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي واللي كيجي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى، نظرا لما لهذا الموضوع ديال الهدر المدرسي من انعكاسات على مستقبل تلميذات والتلاميذ وطبعا على المجتمع بشكل عام، أشن هي أهم التدخلات والبرامج أو الإجراءات اللي اعتمدتها المديرية إقليمية بوادي الذهب يكأنها تحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ على الاستمرار في مسارهم الدراسي؟ وشنه الدور اللي تقدد طالع به الأسر

0: والمجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه قضية جماعية ومجتمعية كتهم ما هو فقط على القطاع المعني، وبالتالي لا بد من تضافر إذن في هذه الظاهرة، لأن فعلا الوزارة الوصية كتعطيها واحد الأهمية خاصة.
1: بالفعل هذه الظاهرة، ظاهرة الهدر المدرسي، هي الظاهرة، هو مؤشر الهدر المدرسي يمثل مدى جودة القطاع،
0: صحيح
1: فبالتالي فهو الهاجز الذي يؤرق الجميع. لكن نحن بطبيعة الحال بفعل مجموعة من الجهود، تبدأ أولا من تنظيم عملية الطفل، من الطفل التي تكون في آخر السنة الدراسية، يتم رصد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الإقليم واللي أعمارهم من طبيعة الحال أقل من 16 سنة،
0: طبعا بهدف استرجاعهم.
1: بهدف استرجاعهم من طبيعة الحال، وفي إطار تشكيل خلايا اليقظة في كل مؤسسة مؤسسة التي تحرص على يعني إعادة إدماج هذه التلاميذ في المؤسسات التعليمية. أيضا في حالة القطاع المبكر، وخصوصا أن هذه السنة هناك مذكرات وزارية تحث على أن الغياب يتم تسجيله من بداية من يوم 7 من طبيعة الحال، حتى نتمكن من معرفة التلاميذ الذين لم يلتحقوا والمهددين
0: في وقت مبكر.
1: بوقت مبكر، من أجل أولا اشتغال هذه الخلية على مستوى المؤسسة، اتصال بأولياء أمورهم هاتفيا، تواصل معهم عبر جمعيات الآباء، ثم أيضا بالسلطات المحلية، يعني الشيخ مقدم طبيعة الحال وقائد الدائرة اللي كتنتمي لها المؤسسة، كل هذه الفرق هذه مجندة بطبيعة الحال. ومن هنا نقوم نشكر بطبيعة الحال السلطات على تعاونها التام في هذا الباب هذا بطبيعة الحال، فيتم استرجاع هذا التلاميذ وبالتالي تقليص هذه الدائرة. أيضا بعد استرجاع هذا التلاميذ تتم متابعتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا،
0: مواكبة.
1: نعم، حتى يندمجوا بشكل جيد وبالتالي لا تكون عودة مرة أخرى
0: صحيح،
1: للانقطاع.
0: وبالخصوص سيد المدير، عذرا على عن مقاطعتك، ان هذه الظاهره فهي ظاهره معقده متشابكه، كيدخل فيها الاقتصادي الاجتماعي، وهذا كله فعلا يتطلب مجهود
1: نعم
0: كبير. ولكن تبارك الله، اظن ان الارقام ولا الاحصائيات اللي كتتم تحقيقها على مستوى اقليم والذهب فهي تبشر بالخير.
1: وخصوصا في اطار المؤسسه الاعداديه الرياده، لان الهدر كيكون مرتبط في جميع في المملكه ككل، في الاعدادي بالضبط بشكل كبير للغايه، ولكن بفضل هذه المؤسسات الرياده بطبيعه الحال فاستطاعت انها تحارب هذه الظاهره بخلق مجالات للانشطه، يعني مجالات لجذب التلاميذ للمؤسسه.
0: وتراعي
1: خصوصي
0: الخصوصيات الفرديه
1: الفرديه،
0: للتلميذ،
1: نعم، هناك
0: واظن هذا هو من اهم ايجابياتها.
1: مجالات متعددة 13 مجال، كل واحد يشتغل في المجال الذي يعني يطمح فيه إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للخلية اليقظة الإقليمية المحلية، عندما يستعصي عليها الأمر ترفع التقرير إلى الخلية اليقظة
0: هذا
1: الإقليمية
0: كاين تتبع
1: الإقليمية
0: دقيق للحالات.
1: الإقليمية من طبيعة الحال تدرس الحالات ثم تشارك العملية مع النيابة العامة من أجل إيجاد استرجاع هذا الدخول. وهنا أيضا لا يفوتنا أن نشكر النيابة العامة بطبيعة الحال وعلى رأسهم سيد وكيل الملك والطاقم المرافق له بطبيعة الحال على تعاونهم وصراحة فتح الأبواب لجميع هذه الملفات هذه، ولهم جزيل الشكر منا بطبيعة الحال كقطاع وزارة التربية الوطنية.
0: نعم صحيح، وأيضا هذه فرصة مادام هذه الجهات اللي كتشتغل مع القطاع، أيضا نشكر حتى الهيئة ديال الشرطة المدرسية اللي دائما المحيط ديال المؤسسات كتحاول أنها تحصنه من الغرباء. وهالتعاون كيف قلت سيد المدير فهو أمر مطلوب، لأن قطاع التربية الوطنية هو جماعي ومجتمعي، ما هو فقط للناس ديال
1: قطاع.
0: القطاع. نعم
1: نعم فعلا قطاع التربية هو قطاع يعني يشتغل فيه الجميع
0: صحيح،
1: وكل،
0: وأي نجاح راه كيجني الثمار ديالو للجميع.
1: وصراحة هذه النتائج وهذه الأرقام اللي عندنا الآن هذه بفضل بطبيعة الحال جهود جميع الشركاء،
0: تماما
1: من
0: تماما
1: ابتداء من السيد الوالي بسيد النائب العام بسبب الأطر العاملة بالمؤسسة بالطاقم التربوي والإداري، وأيضا بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ،
0: صحيح، نعم
1: وبطبيعة الحال لا ننسى يعني الجهات السلطات الأمنية اللي بطبيعة الحال دائما تبقى رهن
0: وبتقي
1: إشارتنا.
0: الامتحانات أيضا
1: نعم
0: كتكون. طيب أظن هذه نقاط مهمة في الدخول المدرسي. ما كرهتي لعبت فيه سيد المدير كلمة إما توجيهية أو رسالة للتلميذات والتلاميذ ولا الأمهات والآباء وأولياء أمورهم، ولما لا إذا حتى لعبت فيه شيء قال الأطر التربوية الإدارية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي اللي كيف شرطي فهو حاسم ومفصلي ومهم جدا في الموسم التربوي. وهذا علاه كيف قلت أن الوزارة الوصية ركزت على أن الدراسة الفعلية تنطلق، وراه ديجا كانت واحد الحلقة مع السي محمد البيض حول هذه النقطة ديال الإلزامية والتفعيل والدعوة وإلى ما كل الإجراءات اللي اتخذتها المديرية من أجل تأمين دخول مدرسي اللي هو مشجع إن شاء الله.
1: إذن بالفعل خلال هذا الدخول المدرسي الأكاديمية الجهوية برئاسة تحت رئاسة طب الحال السيد مدير الأكاديمية مشكور الذي لا يبخل بجهد على
0: نحييه
1: الرقي،
0: من هذا المنبر.
1: ونحيي من هذا
0: صحيح،
1: المنبر أيضا الذي صراحة نعتبره درعا يساند من طبيعة الحال في إنجاح العملية التربوية بالإقليم. بالنسبة لنجاح السنة الدراسية مرهون بنجاح الدخول المدرسي،
0: صحيح،
1: لأن هذا هو الأساس اللي خصنا
0: البداية تتحكم
1: في
0: في
1: النهاية.
0: النهاية. نعم،
1: فهذه الأسرة يجب أن تعي جيدا بأن نجاح الابن هو نجاح دخوله بشكل عادي وبسلس. لذلك من طبيعة الحال فالوزارة أكدت أنه الدخول المدرسي الرسمي ينطلق، يعني بداية الدخول المدرسي من طبيعة الحال انطلاق الدروس سيتم يوم 7 شتنبر،
0: انطلاقة الفعلية،
1: انطلاقة الفعلية.
0: نعم،
1: للدروس. لذلك من هذا المنبر من طبيعة الحال نهيب بالأسر إلى أن تحترم هذا الموعد في من أجل مصلحة
0: صحيح.
1: أبنائنا من طبيعة الحال،
0: وبالخصوص إضافة فقط بين قوسين أن نرى الدروس تبدأ ولو يحضر تلميذ أو تلميذة.
1: نعم نعم، هذه هي التوجيه.
0: وتسجيل الغياب أيضا،
1: الغياب سيبدأ تسجيله من يوم 7، والدروس تنطلق حتى ولو حضر تلميذ واحد أو تلميذين. هذه من طبيعة الحال توجيهات رسمية، وبالتالي نود من الأسر أن تتعاون مع القطاع من أجل مصلحة فلذات أكبادنا خدمة لهذا الوطن وللمدرسة المغربية.
0: إذن ما سخناش بالحديث معك سيد المدير. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص اللي سلطنا من خلاله الضوء على أهم الاستعدادات لصحبة وكبة الدخول المدرسي الجديد بإقليم وادي الذهب، وتم من خلاله استعراض بعض المعطيات اللي هي مرتبطة بالمنظومة التربوية، وتوقفنا أيضا عند الجهود المبذولة ياك أنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم سي سلكي خطري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب على كل ما تفضل أولا على تلبية الدعوة رغم التزاماته، وحنا كنعرفوا أن الدخول المدرسي كتكون فيه ضغوطات كثيرة على كل ما وطبعا من خلالك سيد المدير كنحيوا كل الأطر الإدارية والتربوية، ونتمنوا لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة، وطبعا نرجو أيضا انطلاق هذه السنة الدراسية الجديدة كموسم تربوي موفق ومثمر مليئا بالجد والاجتهاد والنجاح يكننا نحقق النتائج اللي سردها علينا السيد المدير، ولما لا إن شاء الله بأفضل. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعي بمسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
1: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا هي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاوي قدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
2: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه اللي عاد الدور تفلح وتنجح
1: ولا عاد ننظر بلادنا تنجح. يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
2: كيف تاش
1: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني. غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
2: يا خي ذا الكلام حق بعد، لا هو اللي ينقال البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
3: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: احنا الشباب ديما مع بلادنا، ناثلتو 20 شتنبر، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

الفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضي لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن

ريح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

الفلج وعلى الضبطين وأمهما وجميع الآل بمندارج وصحابتهم وقرابتهم وقفاة الأثرب.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات وسلسلات وثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: حديث المجلس العلمي.
2: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا

0: القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. وعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليسا عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.

0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
8: خير وسلام.
7: سلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبدالله الجندي.
8: إنتاج الإذاعة المغربية.
7: إخراج الهاشمي بن عمر.
9: الحلقة الثامنة.
10: هاكا قويدة هانتا قيس هاد الزوج ديال القوامش مع هاد الصبر وشوف هاد الفيستا اللي عجبتك خودها ولا عطيها لولدك الروبيو.
11: علاش غادي نعطيها لهم؟ هو كتبو قد العجل. خليها لي خليها لي.
10: زيدك هاد التقاشر حتى هما ها زوج تسراول خرين وغمض عينيك.
11: شنو؟
10: قلت لك غمض عينيك عندي لك مفاجأة.
11: ها هما
10: يلا حلهم كي جاتك هاد المقانة.
11: اي هاي هاي وزالة مع هاد اللبسة غادي نولي الحاج قويدر.
10: وحتى الحج يمكن لك تمشي ليه الا حبستي داك الهم اللي كتشرب اللي متلف لك الجرية.
11: غادي نحبسو ان شاء الله غادي نحبسو نزيد غير هاد العام وبركة.
10: شغلك هادك انا غير نصحتك هاك ها 200 درهم ديالك المصروف.
11: ومنين جا هاد الخير كله بعدا ما قلتيش ليا؟
10: ايوا السيده اللي مره كنخدم عندها كتهلا فيا بهاد الحويجات الله يكثر خيرها.
11: وشفت عطاتك غير حوايج الرجال انت ما عطاتك والو.
10: غليظه بزاف حوايجها ما كيجيوش قدي عطاتني غير شي بركه الفلوس وكان.
11: مزيان مزيان الفلوس حسن كاع من الحوايج.
10: عندك يقول لك راسك تبيع هاد الشيء خلي لك ما تلبس اش وراها قريبه.
11: لا انا حمق زمان كنت كنبيع حوايجي اما دابا عفا الله ما بقى عندي اللي تبي تباع.
10: يلا ها قودر خليتك على خير هاد الساعه تهلا في البنات انا الا ما جيتش عرفني بيتها عند السيده.
11: قولي لي هاي الا عندها شي كوكوت زايده طورها ولات كحله بالفقر.
10: ماشي الكوكوت اللي خصات.
11: عرفت خاصه البوطه. قولي لي ها الا عندها شي بوطه صغيره تكرم علينا بها.
10: محال قويدر.
11: علاش محال؟ هي عطاتك كاع المكانه عاد تعز فيك البوطه.

0: أمضر راسي شكيك، كيف بقات بنت عمك جيهان؟
1: سولني غير على راسي أخوي عزيز، مشاكل حيطة بيا من كل جهة، لو كان غير كنت أنا السبب فيها.
0: إيوا لكن المشكل ديال الحديثة اللي وقعت النادية وجيهان، هذا قضاء الله، ما عندك ما تدير، والحمد لله اللي خرجت القضية سالمة.
1: أنا خايفة عزيز من حوادث أخرى ممكن توقع في المستقبل.
0: أعوذ بالله أعوذ بالله، مالك يا أخي متشائم مالك؟
1: هذا الواقع، أنا حاس بأشياء عواقب الله يحفظ ماشي سليمة.
0: استغفر الله يا هذا الرجل، شنو هي هذه الأشياء اللي مخوفة؟ قول لي.
1: بصراحة أخوي عزيز خصنا ديو بنت عمي جيهان يعطيني الابتسام، أنا ما مسالي ليهمش مرة.

0: خاصة جديدة واخدة مني كل وقتي، وحتى واحد ما عذرك.
1: ولكن راك انت اللي كتوعد وكتراجع، وانت اللي كتخلف الوعد ديالك، بمعنى انك انت اللي كتخلق المشكل وكتبرى منه وكتمسحو في الناس اخرين. اضبط امورك يا اخي وتكون مرتاح.
0: انا ما موعد حد، هما اللي طامعين في الزواج، خصوصا ملي كتطول العشرة. انا بصراحة خصني نوضع حد لهذه العلاقات.
1: علاه انت عمرك ما وعدتي نادية بالزواج؟
0: ما كايناش عزيز هاد الهضره،
1: ولا حتى بنت عمك جيهان،
0: ولا حتى هي براسها. انا كنتكلم في شكل وهما كيفصلوا الهضره في شكل اخرى.
1: يا بلاتي، ملي طاحت عليهم هاد الفكره ديال الزواج من السما؟
0: ماشي شغلي هذاك، انا ما طلبت حتى وحده فيهم الزواج.
1: يا اخي صارحهم وخرج من باب واسع.
0: هو الا عاونتيني فيهم.
1: اشنو معاونك؟ بحال الزعمة
0: زعما تهضر مع سلوى مراتك توصل هاد الكلام للناديه، وانا غادي نتكلف جهه البنت عمي.
1: لا لا لا لا، ما نظنش ان سلوى عندها الشجاعه الكافيه والجراه باش توصل هاد الخبر للناديه.
0: ايوا وصلها انت عزيزي وريحني عافاك.
1: انا كيفاش غادي نبدا هاد الموضوع؟
0: ابدا منين ما عجبك.
1: اجي وعلاش ما تهضرش انت في هاد الموضوع؟ انت اللي معني بالامر. كيف ما بغى يكون الحال، حنا ناديه ربما ما تصدقناش، ويمكن كاع نكونوا بالنسبه لها حنا فضوليين.
0: شوف يا عزيز، انا ما نخبيش عليك، قررت وعزمت نحرر القصه الجديده وفي اقرب وقت ممكن. لهذا على وجه الصداقه اللي بيناتنا تكلف عافاك بهذا الامر. وهانت هو واحد الشك، ياك كنتي طلبتي مني نسلفك 10000 درهم ياك؟
1: اياه.
0: ايوا سيدي هان، انا دولتها ليك ب 20000 درهم واعتبرها هديه ماشي سلف.
1: سي شاكيب، شنو زعما 20000 درهم كترشيني؟
0: وايلي يا عزيز، ما تكبرش الموضوع، هادي راه ماشي رشوه، هادي هديه مني ليك.
1: ايوا سيدي، الا كانت هديه مقبوله نباشروا هذا الموضوع بحماس وجديه. وراه غير على وجه الصدقه اللي بيناتنا.

0: اش هذا سلوى؟ مازال هاد الدار ما غادي تفرشيها؟
1: باش اختي نادية باش، كنا طلبنا زعما شاكي بيسلفنا شي حاجة، ساعة عطانا النخال.
0: هذاك الراجل انا ما باقيش عرفت منين نقبطو. داك النهار كيخاصم عليا والسبيطار وانا مريضة، وكيعاتب على ود بنت عمو جيهان، تقول ما عرفتش انا اش درت ليها.
1: بيني وبينك نادية ما كنتيش تمشي عندها، الا كان عندك شي كلام تقوليه واجهي به شاكيب، اما هي عليك بالتقار.
0: على انا بعدا قلت ليها شي حاجه؟ كيف تلاقينا، كيف وقعت الحادثه، ما سمعت مني حتى كلمه.
1: انا بصراحه وسمحي لي، ما بقاش تصرفك يعجبني نهائيا، وحتى عزيز راه قلل من قيمته.
0: على ود السلف اللي طلبته منه او شي حاجه اخرى؟
1: الله يهديك، السلف عطى الله جوايه اخرى منين تسلفو. انا كنهضر على حوايج اخرى.
0: بحالاش؟
1: اش غنقول لك اختي ناديه، الموضوع باسل ما فيه بيت تحكى.
0: غير حكي لي الى غير شاكيب، مواضيعه كلها باسله. السيد ولا كيرتجل وبداو الناس كيفقدوا فيه الثقه.
1: انا ما نكذب عليك، ملي سمعت الخبر ما صدقتوش، ما بغاش يدخل ليا المخي.
0: سلوى تكلمي، واه الخبر ديالاش؟
1: الى توعديني تصرفي عاديه وطبيعيه نخبرك وبلا ما تفضحيني.
0: كان وعدك، كلامنا يبقى حدو هنا.
1: وعد شرف.
0: وخلاص سلوى، حنا معاشرين مدة طويلة وجمعنا صداقة، علاش اليوم ما تيقاش فيا؟
1: أنا خص غير عزيز ما يعرفش الخبار تسربات من عندي، هاد الشي مناش خايفة.
0: كوني هانية، سرنا يبقى في بير.
1: إيوا أختي نادية، بلا ما نطول عليك، نوضي ضربي الفقد في راسك، أسيهم شاكي باللي أنت مصدعة معاه راسك، راه عوالي يتزوج وحدة أخرى من غيرك.
0: كيفاش؟ وشكون هادي بالسلامة؟ بنت عمو.
1: ومصاب لو كانت بنت عمو.
0: ايوا وشكون؟
1: واحد بنت الزنقه، سعايا، خدامه، لا هما لا شان، لا اصلا مفصل.
0: سعايا؟ واش كتكلمي بالمعقوله سلوى؟
1: يعطيني دقه اختي لهذا الشيء اللي قلت لك هو الحقيقه. جمعي راسك وعرفي راسك مع من انت.
0: وشكون اللي قال لك انت بالسلامه هذا الخبر؟
1: سيدهم شاكيب حكى لعزيز كل شيء، وعزيز حكى لي انا، وهنا حكيت لك. ايوا شوفي كيفاش تعالجي هذه الحكايه.
0: صافي، هذا شاكيب ما بقاش اختي طبيعي.

0: وأعود بالمقبرة فتنتُ. لست مجنونا، لست مجنونا، ولكني بك جننت. ما قلت إني لسواك خلقت، وما صدقت قولي التي أحببت.
1: تبارك الله عليك الأستاذ شاكيب، دابا هاد القصيدة كتبتيها عليا أنا
0: وماشي على شي وحدة من غيرك. وتستحقي.
1: شنو نستحق؟
0: تستحقي يكتب عليك الإنسان قصائد، ماشي غير قصيدة. المهم هذه قصيدة جزء من القصة اللي أنا كنشتغل عليها، واللي إن شاء الله غادي تنشر وتخرج للوجود
1: إن شاء الله. واخا أنا ما كنفهمش في هاد الشيء، المهم عندي هو القلب الكبير ديالك، واهتمامك بمشاكلي كان مفاجأة بالنسبة لي.
0: باقي مفاجآت أخرى أكبر يا زينب، خصك غير تكوني راضية على الاتجاه اللي أنا رسمه ومخطط ليه.
1: أنا معك السي شاكيب على جميع الخطوط، ما تصورش اليوم أنا كنفرق هادوك الحوايج اللي عطيتيني على قويدر وهو فرحان. كتير شي ملي مريتو المكانة كنحس به داخل بالفرحة.
0: قلتي ليه ما غاداش ترجعي؟
1: قلت ليه إلا ساليت بكري غادي نرجع.
0: ما عندك علاش ترجعي، باقي عندي لك كلام كتير بغيتك تسمعيه.
1: شكون اللي كيصوني؟
0: ما عرفش، ما عندي موعد مع حد، المهم هو الفيجي عندي حتى حد. بلاتي نشوف شكون. عمي مفاجأة هادي، زيد دخل.
2: اسمح لي إلا جيت من غير موعد.
0: لا أبدا، هادي دارك عمي، تفضل جلس.
2: الله يا بسم الله. سي شاكيب وقيلا إلا جيت في ظروف غير مناسبة.
0: لا بالعكس، هاد الظرف فاش جيتي مناسب في الحقيقة.
2: إيوا أنا جيت غير نبلغك الاعتذار ديال مراتي راضية على الشيء اللي وقع بيناتكم على قبل جيهان.
0: لا لا أبدا عمي، علاش هاد الاعتذار؟ ما وقع بيناتنا حتى شي مشكل، بالعكس. عمي كنقدم لك زينب، شريكة حياتي للمستقبل.
3: شنو؟ كيفاش؟
0: هذا الواقع عمي، واسمح لي على هذه المفاجأة.
2: فعلا مفاجأة، عمرني ما كنت كنظن أنك غادي تختار زوجة بلا ما تصوري.
0: هو الاستشارة عمي معقولة، ولكن ما عرفش أحيانا بعض المرات كتبقى المسائل ماشي ديما كتمشي على، ما عرفش كيفاش عمي نعبر لك.
2: ما عندك علاش تكلف نفسك باش تعبر، كل شيء واضح مع الأسف. خليتك على خير الساعة.
0: علاش عمي؟ جلس معنا شوية.
2: لا لا شي على جيت راني بلغتو لك. اسمح لي واحد الدقيقة نتكلم معك. جلس.
0: تفضل عمي.
2: أشهد التهور سي شاكيب، أنت موعد بنتي جيهان بالزواج وأنت مدخل لبيتك ساقطة.
0: اسمح لي عمي، أولا هذيك ماشي ساقطة، ثانيا أنا عمري ما وعدت جيهان بالزواج، وهذا الموضوع كنظن إلى كلكم بلغتوا فيه.
2: وشنو معنى هذا الكلام؟
0: كلامي واضح عمي، فكرة الزواج بجيهان محيوها من عقلكم. أنا اختاريت الإنسان اللي مرتاح لها وسدينا هذا الباب.
2: هذا هو قرارك الأخير.
0: وهذا هو اختياري الأخير.

0: الو
1: الو جيهان،
0: نعم هي هذه، شكون معايا؟
1: انا ناديه.
0: اهلا، اش اخبارك؟ كي بقيتي شويه؟
1: الحمد لله. ما تصوريش يا جيهان قبل ما نتصل بك شحال وانا كنتردد، ولكن في الاخير ما قدرتش نصبر، بغيتك تعرفي الحقيقه.
0: الحقيقه ديالاش؟
1: ديال السي شاكيب ولد عمك اللي خدام كيتلاعب بينا حنا بزوج.
0: ما فهمتش، يمكن توضح كلام كندية؟
1: باش نعلمك يا جيهان، ولد عمك موعدني بالزواج مدة هادي، وموعدك بلاشك حتى انتي، وهو مع عشر انسان اخرى، ماشي حتى في المستوى ديالنا.
0: سمحي لي، راه ما فهمتش هاد التخربيق، شكون خبرك بهذا الشيء؟
1: اعتقي بيا يا جيهان، هاد الشيء ماشي تخربيق، هذا واقع. الراجل مرتبط بسعاية كتصعب زناقي وناوي يتزوج بها، يعلم الله شنو دارت لي.
0: سمعي نادية، يمكن نجي عندي للدار تشرح لي بتفصيل هذا الموضوع.
1: نجي، ما عندي حتى شي مشكل، ولكن بشرط.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثامنة من المسلسل الإذاعي

0: خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، محمد خدي، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سناء محي الدين، والهشمي بن عمر. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
3: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نتفقرش وواك في الأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية لعاد الدور تفلح وتنجح.
2: ولعادنا ندور بلادنا تنجح، يالتنا نوقف على همنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
3: كيف تاش؟
2: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني. غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
3: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا والآن تخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

خمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. أوصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العروج.

شعرة وصلت إلى المجد محبوبي كبر وعظم لربي إله العرش إله العرش.